0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطلع عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة وكثير من المجالات، قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وجهوة على الرغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس واحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع حنى المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيقدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجا ما قاعد يكفي.
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد.
4: ماشي.
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها. ببقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد. على سبيل المثال هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة.
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرة دي السالرة قاعدة تشيله كلها ما علينا فيها بس. والله نحن سالرة قاعدين نشيله أغلبيته كلها ماشي في البيت. من أكل لشراب لعطر كله ماشي بحاله. بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان ما سامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، انا ما نقدر نقول لها يعني كان ساهمت ماك ساهمت ماك ما ساهمت ماك، انا ولد نقول لها حقيك يا ابسلي ما تنتيني ليها،
4: ما ابسلي ما تنطي.
2: أه.
4: وهي ما مطالبه انها تصرف معك.
2: أيوة.
4: لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب انها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه ان يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطه دي. والحياه الان اصبحت صعبه، المفترض انه يكون في تعاون بين الزوجين والتكاتف والتضامن ذاتك، بزيد المحبة
2: بيناتهم،
4: أيوة، بزيد المودة بيناتهم. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت هي تساعدها. فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتب، أيوة، طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا يعني.
2: عادي والله
3: عادي. أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت.
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريحة العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين

0: واحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز وجي قاعدين، انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله، ما بقول بيت على فلان.
1: نوري كان الشغل العوين، احنا العوين نفكر فوق حاجه حواء الشغل العوين بكل بساطه فكر فوق ده. انا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصه وباخذ وإحنا مجتمعنا الجديد ده مجتمع مزواج، يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أورك الصحيح كان توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدك هكب ظهرك
1: الله يرضى عليك، وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضر، فتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها.
2: لكن المسكينة هو الزواج هو قسمه رصد زي المسكينة هي قموا جابوها. الثانية كمان نفس الكلام، عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
1: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية.
2: لا كده يا أستاذة فتية الأمر لسه سدالي. في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كي دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات بدي الكلام ده بدل أخدك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
1: هكي والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة لما
0: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
1: كان قاعد تقعد وحيرة مالا وشنو يجي ليه كان جاي
0: مسألة دي من الزواج فوق ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانتي تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما اقدر كلام ده
0: ممكن اكملت عليه يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الاسلام اجاز
2: ليه ياريت ياريت
1: الاسلام اجاز ليه ده لحالة انه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي اموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر انه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
1: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوج باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تقيم انقطع منك
0: يا
1: الزواج ايوه لو ما انضيت فرصه ما كان الزواج
2: استاذه فتيه صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع طيب ان احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيترك امل هنا المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
1: كبير جدا المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا مثلا من دخلها المادي تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يد ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منها أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منها إيه بذاتك إيه
2: وكل شيء راتب
1: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل جاسي في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا
1: أيوة
2: يعني
1: ايوه ايوه ايوه والمراه ذات تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره امراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاريات
1: وخاصه
2: يا سلام
0: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحمبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحمبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
1: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة اللي تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال
2: في رجال
1: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيت عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاي
0: وحتى على التربية
1: أيوة تكون قوية.
2: حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك
1: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
0: وصبر.
1: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. الشيء الثاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
0: رعاية
1: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليها زول حصلت معي
2: في عقبات كثيرة.
1: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. إنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناها الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب.
0: أيوة. تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أكون هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
1: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة.
1: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسكي خلاص.
2: أيوة.
1: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: كما حسب برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت
1: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية. وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
1: معانا وما بتفارقنا. فضروري ضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
0: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
1: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية. في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء. انت بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله.
2: نعم.
1: ما بالضروري تكون انت
2: بس ما تربي يدينك وتقودي.
1: أيوة ما تطبقي يدينك وتقودي ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم إذا كان المرأة أنت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري ضروري وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك. مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جفت هنا جات لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل الأوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
1: أيوة. في بيئة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
1: خلاص ما كان لهم خيار. البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة لا إذا كانت من البداية عندها مهنة عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضرورة، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
0: موت
2: شغل كتير قاعد.
1: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسرع فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو؟
2: لا خلاص بيتعبوا
1: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
2: لا لا صحيح صحيح
1: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
2: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة
1: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها
2: أيوة
1: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص انظر كان بيقى ما فيه كله
0: تسيب
2: بكانها
1: تحاول تسيب بكانها. لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت إنت إنك إنت مسيطر على الوضع إنك إنت موفر كل شيء إنت ضامن عمرك إنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
2: لا فعلا
1: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
0: عشان ده بيقولوا المرأة دي ألمها أي شيء حتى كان السواقة
1: وحتى الحوادث موجودات
0: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جاتها ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرأة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي عمل للمرأة ضروري جدا
2: طبعا يعني طبعا السواقة ما تقدر
1: أيوة. هشوفوا قلتوا أسعى في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
0: ده إلا يمشي يسوق أكسيدا
1: أيوة أسعى في المجتمع احنا عايشين فوق ده أكيد يا جيرانكو يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم إنه في مرأة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هادو تلقوهم مزاتة بليانين في حاله ظروفهم ما بتسمع أخوان الزوج هم مزاتة يا دوبهم دوب عيالهم ما عندهم إمكانيات يقيموا المرأة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرأة دي إذا كان هي ما عندها قدرة إن هي تشتغل أو ما عندها عقل بفكر أو ما عندها يعني الشجاعة إن هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه العيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق الما كويس ده
2: ما بتقدر لايتا
1: حتى لو ما كانت عامله
0: بتسوي
1: هي بتسوي
0: بتسوي
1: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن ان تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
0: انت تجي أيوة. تجي في البيت.
1: الله يرضى عليك تمسي. فكل الاحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امراه قويه افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوه المراه دي بتكون بسند من زوجها وشجاعه وان اهلها يشجعوها انها تكون قويه من صغير وكتنا دماء وكت مره تكون ضعيفه ابدا وللاسف اسا فيه حتى رجال كله ضعاف فاتمنى انه كل المجتمع يكون قوي والقوه دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
2: يا سلام
1: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى
2: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
1: يا رب
2: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
1: يا رب
2: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
1: إن شاء الله, إن شاء الله.
2: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
1: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
2: أكيد
1: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاهتمام على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
2: ما كلامك بدل الإيكول أو المدرسة يكون
1: ضروري ترزي لازم
2: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
1: ضروري لازم لأن شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي
2: أيوة.
1: أو يجي أو يتأخر
2: أيوة.
1: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
2: تساعدة.
1: بتساعد كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا بشتغل في الصالون كوافير زي كده يعني بشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيت دعاية لنفسي أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا بعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني عندي مهم مختلفة فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير أسرة منتجة يعني وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
2: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
1: الباب مفتوح
2: يجيب بنات يعني تيجي تعلم من مكانك
1: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عنده رغبة أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلم عادي مش مشكلة
0: تمام شكرا أستاذة فتحية نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن
1: بارك الله فيك حج حوا بارك الله فيك أستاذ رحمة وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك
2: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال
1: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات كان في بنات دربتهم شغالين وهسا في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات
2: بخص نشري يعني الناس رحمة دول جاي
1: ناس رحمة دول دا يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
2: طبعا الآن للمخرج والفريق الرابي نواتس أوين نودهم هناك يعني
1: جدا جدا
2: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
1: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم رغبة في إنهم يسوا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسوا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ منها صراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل.
2: حتى دورة يعني. كمان دورة VIP.
1: أيوة دورة
2: يعني
1: خاصة.
2: يعني very important person يعني.
1: جدا.
2: أنا كده بخش في هذه الدورة.
1: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافر بتاعك. أيوة أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي دخول مهم في الموضوع يعني
0: شكرا
1: الله يبارك
2: شكرا جزيلا بارك الله فيك
0: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر
2: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
0: وفي الإخراج عبد الله توش
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
0: وإلى اللقاء
3: برنامج نوافذ
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام على راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أها ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده وشنو؟
1: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولة ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاقى ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أنينا قاين سوو لا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجي للناس سواء أكسيدامين أو بيريلوم دا كله غني ماسي أو غني سلم مشيل ريديكاسيون لي كدر يروق ويقود أفي
0: علاج الطبيعي لسا انت قايت سيدة اسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل دكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجليك
1: ريديكاسيون دا ميشيل نادم المردان لي إيردا يمشي لي دكتور ألقاي سيكين منا إيردا لي يشيفا كدر لي دوارا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لي أنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لي أدماي وسوا أوبيراشون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوبا في كات كات قبل يرسل نادم لا وأنينا غن سولم دوا.
0: أها دوا لنتو كاي تسوي دا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وقاتي سوي كيف
1: دوا ألقاي نسلم دا ألب مساج كله جاي. ألقين سلم دا مش رجع سنادم الرجال نبوجا وجاي خاف لي يروح فوقا ولا يشيل كومام دا أني نجا ننتلو قدرة دا إننا بفرنسي قول إزرسيس جاي شوكل كتير جاي ونسومه و باكان المشي ليريد ما اندادا اندنا اباراي غايدين غاي نكوتولو ني جابوتو المشي ايردا غاي نوم او غاي نغاي مال ايردا كدار ايردا خلاص غاي خدم قبل نسولو مساج ايزرسيس قلي يبقى اجل قبل نادم ناي نكولو يوم شبيت
0: على علاج الطبيعي دا كان انتو سووتو دا اسكي اندا رول كيفي كور هنا باسيان دا
1: اساكي من اوريتا غالكي كور يبقى نورمال دا لا كدوك مش المردان انا ايريت نا دوم السوا افيسي بفرنسي دا في دومينا كان يورلو امي بليجيك دا نادنا باكانا نوايدا مش الماتكي
0: اي
1: دا كان سولو دوا ايزيسيس كان سو ماو موبيليزاسيون كاتير رانفورسمان نان تو لو غودرا يروك باكانا وايدين تشيفا نادنا ما يروك اجيل مي لي في نفس دا يا فاكا دا باكانا كوتي الوايدا ما يندا غودرا مش الوايدا
0: اي يس
1: دا كلو في نادم المشي الرجل ناو كسر اوكي سي نا اوبيراسيون اني لا سيت الو ريديكاسيون دا ودا لنادم يشيفا كاي روك اجيل مي في نفس يا فاكا دا ما كاي روك اجيل لكن ما ني غول لي في باكانا ني كالوم ني سي لو رانفورسمان دال جوسكا كي يالكا غودرا ميشيل سوا سوا قبل نكالولو
0: على ريديكاسيون على قاتي سيل باسيان مردانين دا تسيلهم سيانس كم
1: باسيان وايدين دا 20 سيانس كلو يتوما 10 سيانس كلو يتوما 10 خمسة كلو يتوما وايدين دا ميشيل لي افي سي دا يمشو قريب 3 4 5 موا ميم يتشي فرا قريب سنواي
0: سنواي كلو
1: سنواي كلو نسولو ريديكاسيون ما ماساي سلما يشغل كتير وراك غانيسي عشان اني نانا ناس كتير نا يشوفو ميشيل غانيسي ماساي مي ما ماساي غانيسي كلو ميشيل عليهم تشي لا نارم انفريميرا نارم غاي تاني ناس بي ابري تي نادي لو انفريمير سي لكن ناس ما يعرفو بكاي نادي كدر اني نانا سي ماساي لكن من دا كلاما ماساج ماساي دان ميشي تريتما شغل كتير غانيسي مي ناس كايدين يلا دال ما يقدر انهم زوك ما دول سالفي ريانيماسيون دول كل كاتير غنسي
0: اي يسي
1: لكن الداباس كان دورا نورو
0: اها انت اسا دومين هناك دا سبيسياليست لينا سبورتيف بس ولا انت كل الباسيان دا في بكانك سوا
1: قدر نمشي سي سبيسياليتي انا سبور سيتا كاي ورلو ميشيل جينيريك دا سيتا سنة اربع من سنة اربع دا كمال تراكاي نخدم من ناس في كلينيك في اوبيتال من ورا قبل باتان ماشي سيتا سنة اربع دا كلو دا سيتا سنة تماني لسنة دي فورماسيون الناس كلو كي جاي نسلم دوا لكن سبيسياليتي انا سبور دابا في دارنا دا بريمير في تشاد كمال تاجيت an kun san algayuja a karin yejum
0: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yagdari sai khidmana ilaji tabi'i da
1: ma gara da da ba sa asake ci shifa ka cirinda ki rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gai sida hawan lakin sal de masha ka tin ci shifa le a windol gai sai publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadum ki tudurati lamisada ile ci shila nadum al sawagrai yarfa irit yarfa udma yarfa shokol kulu
0: da ma specialist
1: ya ga specialite da yarfa gabul isai shokola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidin da mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidin da mati lamisa mishi nadim ipertanju da bakan wadinda ma tilamisa tilamisa da asa bas tansiona igum nas wadinda tilamisa bas khala ti sifara to sukara nou da yi monte to shokol katir ki efi kote al positif kote al negatif le massage wadinda lakin shokol nas gal ni segal ni sifara le fi jilda bojak da ne main da problema kara da ajil amjisi lakin induku problem na ile tans fi speciality da ajil
0: o ni sifa bakan wadinda nas wadinda uman ma mardanin wo idori yamshu isu massage da eske ma inda lom risk do le yom akhar
1: da ajil le jildak da min alom enti takhadum sur place ka tire dan chokol la il est tamshi ti se massage da le dam afi jildak da iruk ajil le min bakan irda nak da kulu sensibilite nak da yamshi ajil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fi jil la mishi durduma durduma da kulu se le ke yabga ajil chokol ajil massage da tamshi ti se da au moins semaine da se kuratinen par semaine la yabga le kadin
0: takdar tuwarina inda ka kamsana inti gai takhadim fi domain hana ilaj tabi'i da
1: min ko masala de 2012 a 2013 da ana khalas gaidin fi hospital gai na khar min nas mardanin khalas
0: okay takdar tuwarina shunu al khallak inti tamshi tabga specialist yana domain al da
1: min awal ana kinesiotherapeute simple la gai ni shifa o ana gai ni rida sport katir o gai fi internet gai na dukul ni shifa eske nas dola kidmianam o agina da sawa min dana shifta da masawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gubu tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalnye daba sana mashi sita
0: merci jean dedier takdara tuorina objectif ana kinesite rapide
1: le asake gal domaine na sport da le anina da gay ni shufule nasal gay se sport da kadar ma yalgo blessure ni shufulum kadar min blessure gay kulu ni sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kai yejuru waya yalo bal wala se chocolat sport nam na ajil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydin na se chocolat ma se kadar yalga gudra nam da se sport ajil davas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport dans ou inda importance fi cor hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer lom ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam ni solom chocolat katir ni renforcer kadar nas dulla yamshu le min yajuruda mayalgo blessure donc anina gani prepare lom gubal le compétition et min le uman kamolokulu khalas min barudda bata neji ni solom dawa waidin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waidin da nasga yugulu michel la ilaj tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domain al da takdar tuwarina rayak shunu fi kalam da
1: nas kachirin ga shufu asa ke fi rezo sosio da kachira ishtishifa awindol kai masila nadum me matishifa rajil gabas nasofi rasum da katugal chocolat na awindul mana rujal lakin umanda be français guru maser mishnarim teji tunum yiselek massage tugum tamju lakin anina da specialité paramédical anina kai na khadum be neurologue de orthopédiste de cardiologue de diabétologue de pédiatre gynécologue kulura anna gaina khatim mam don agina na spécialité à part lakin asake min question da kinésithérapie da talga awin فوجا تابع راجل فوجا مش جينيكولا ولا تشيبا لا
0: راجل
1: رجال كل قايدين مرة كل في ده مش السوا سوا عجينة ده بس
0: انت يوم الله مشيت في دومين هنا كينيزي ثيرابي ده أهلك كي مش الحج شنو ولا هما ما زيلو ولا كي مشيت في دومين الله
1: أول ده من صخير ده كبير من ست انا تشات
0: كبير في الجنوب
1: ايه انا دونك اندي كاكا نيدا جاي سيلي ناس لا تراديشن ما جاي ما سيلي ناس وي هي ما جاي شيفا دو انا من سكر غنا دوني جاي سولو شوكول كي كي كي غلدا سيلي كي بيدينا سبا في دين سبا المي كي كي كاكا نيدا ومات و شوكولا و خلالي انا ذاتا كي ما نعرفا كدا و خلالي خلاص من اومد انا كان شبه كان بال ولا كان روك ولا اكسيدان ولا شوك ولا كيف في كارتي اجينا دا انا نجي نشيفا وكاي نادلا مشي الاولاد رجلا نوغا يلا بال مارك ولا شنو سوا فوبارا انا نجي نادلا وخلاص نازدا سايبي دول لا كاي وريغا لا كيل مي دانا كاكا دول ما انا يلا لا جاي ورني كلام
0: كلام ما عادل
1: ما عادل وانا خليتا ومن ورا يعني انا دني خلاص ورني قال لك كان دا كلام دا الى تسي ما تسي دا ما يكون خلاص من دار انا قال سي او من ورا لكتا باك انا من وراني قال امشي اغير انا نصر دول خلاص امشي اغير
0: اها اتري لا سبيشاليست انا دا مرق ملو ببيت كوزاتك مشيت سويتها مره واحد
1: وانا سكول كيف فهمي دا حلو لهم وسايبي دول الاول لكوا سو من قايديننا من كنغري دا ومن غير رسل لي ميساج انكوراجمون
0: ده هما الاول اوروغل بقى شغل ده ما عادي ده
1: شكرا يا لاد ده ساكمل خلاص دونك هما ناغا ورني ليه هما ناكل ابا نام داكلو اسا هما شايبو خلاص بين دولوم جايجي لي في كلينيك كنسلوم داوا دو اسا ناس في كارشان اندولا كلو كده حلو لهم
0: حلو لهم ناس الاول حجروا ميتيه ده هما بس اسا بيجي لهم حلو
1: اي ده
0: ميرسي ميسيه جان ديديه اسكي عندك امكانيات مش القدره كي لتقدر
1: تخدم خدمتك ده اجل ماتيريال من قالنا مش نغري داش سبيشاليتي دا يدور شغل وايدين نعمل شي راسامبلمان دا انو ريونيو برا برا انا كنوم شوفي دار كاتير ومننا مشا كورس الانديدا غني بيا باريدا واي تشنن واي تشنن اصلا اندي ما فضلي ولي اسانا غايدا لندورا قد الناس ال اندو موي يدور يديليدا e contacter le yo yagdar edele kadar fadale girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina khadum o mishi le partenariat be clinique sawana morsal mais lakin anina lisa ma fakita don dakuda problème ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera wadinna kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيه جان دي دي شاك ترافاي كان نادو مقاي سيدة عند الديفكولتي في ترافاي هناك انتنا شنو الديفكولتي اللي جيت فوقها
1: لي ديفكولتي في ترافاي اللي أسرى بمرضانين وايدين خلاص فترة سم قبل جيبو أول أورتو ناس المشي عند AVC AVC ده مرضاني في راس ده اللي قدر يجيبو لهم في أوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين ده ينادوني أني النجي نانتولم ناس لا قدرة قدر يقوم يروق دا ناس ويدين يقول إدن على ناس يقربو مردانين دا ياغو تي بيت لا دي إدن دا يبقى ريجيك ولا ناد ماما يقدر يكوتا رجينا وتيرجيبو دي جبولنا دا أني ناقاي بوجينا كاتير ودا problem أني ألواي ملي قدر لين ناس ألغاي سي سبور مش إلغاي ألابو بال ولا شنو رجينا وكاسر ولا مارك دا عشا أمان دا جلدم نباس أفيني رانام
0: sai
1: kali yeji lena fi hopital ni shufu shokola maragda ni selom dawa kararijela yagot fi bakana mishi awa mi wadina igum yomshu ise anadar lakin mani gula anadara na mayafa memin seuda kef kunduru kade se radio ishufu kadar unmainda bakana algaira adil asha umanda sportif dul
0: sai
1: na donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kul mayagdur yagot ola yrugda kali jubulena bakana wadanga jubulan solom kadar girir ke uleda igum yrugda batan tishiwa yara igul uit wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da dakulu bakana algae antuna michel problem chaque fikid miaginan
0: c'est vrai da negligence o yishufuna dum alla mardan da badri ki magay wadu hopital yarju ala derniere minute jusqu'a kan wadu de specialiste zata ki yatab mou merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
1: ana population ajet katil mais message ne al asdali ana gouvernement شكراً للغوفرنمان شكراً لمارشال محمد إديس ديبي إتنو لشكراً للسوالي Le graisse ana ouras ana machit bara, c'est ta spécialité da kamalta dit. Merci le ministère de la culture et jeunesse et sport. Le ouman chocolat sawalida à la base y kafulum. Chocolat couleur man sawada. Et le fédération na tchadien d'athlétisme. D'akulu ouman indum confiance mini. D'abas ouman idele jusqu'à na dit fi bakanal asa alium anagaïda. Le aquidol. Saibido loko shukran anum katir nsal mule nasana unama bara nasga asmuinda ile le grasanam mikuranam la journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
0: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat deda albarnamij alkan istadafna foga alakhissai ana alilaj altabi'i asayid jean didier khalas kamal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مبو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جوجات بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

صباح الخير اسم جمهورية جاد عن جمعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل بكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا الإذاعة الوطنية على كدي عزاتكم في موجة 94.5 عينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير الأحبة مستمعينا. حنا بريميتيزم ترزم كاتريم سنكم سيزم سيتم ويتم نفن لزان عاصمة حتى الكا معانا من مختلف الولايات الشادية وبالضبط معنا من مختلف الدول القادية في تابينا. نقول لكم عنت في موجودكم 94.5 إزادكم ردو جاد الإزادة الوطنية الشادية معكم عبر برنامجكم وبالذات من القسم العربي الدارجي ابتداء من الساعة 7 صباحا لقد الساعة 8:15 دقيقة قيل 75 دقيقة نقود السواء عنتم معنا عنينا معكم خطوة بعد خطوة. أكيد بعد ما تعبتوا وسمتوا بالقسم الفرنسي ما زميلي تنجان إيف لغران حوك خلاص قدر الاستوديو خلينا المايك أننا كمان نستعد ومستعدين عشان نتاو معكم ونقدمكم لقيادة الساعة 8:15 دقيقة خلال الساعة و15 دقيقة تلقوا البلاغة الصباحية النشرة الصباحية من عسر التهرير بعد لو كان بلاغة مفضلة نقول لكم وبعد البلاغة لو كان في ملاحظة نقدمها لكم لقيت مع الساعة 8:15 دقيقة بعد أن نقل المكان لزملة بكلام صراحة يقدمنا ويقدمكم قدام الألف البيطو أمام الكونسل المحندس سنوي أما محدثكم معكم جلال حسين يحيى من إزادكم الإزادة الوطنية الشادية ممكن نسميكم أول فاصل خنار كان يقترن لكم عيون بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونقل لكم بلاغتنا الصباحية عند اليوم

مستمعينا الاعزاء الوطنية، الساعة 7:06 دقيقة في داخل استديو تروى حنردكات إليكم البلاغات الصباحية. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة كبرى آدم يوسكومي هي دي إنك في كاركي جوي سيكسيون دي إلو 171 لو 1921 قلي تمشي بأوراقها في الإدارة العامة بكونوا أنك أنت دي عندها مشكلة. دايما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ريبار أنجار ديغام هو دا عندنا في كارتي توكرا سيكسيون دي إلو سوزان لو 1 2 4 6 7 8 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة بكونه النقاتين تدول عنده مشاكل ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إبراهيم جوم ديغا وجوم حسين إبراهيم وسيد سليمان بركة دول يعني عندهم نقعد في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 164 لو 15 16 يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة بيكونوا على نقعد منهم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده قصدا لهم ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عمر عبكر عبد الكريم ودا عند نجا في كاركي أرض اليمن يمشي سيكسيون 1 لو 46 لو 13 يمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة العامة بكون النجا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. مطلوب من السيد محمد محمود عبكر إن نجا في كاركي المر سيكسيون 1 إلو 134 لو 2 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونوا النقاط تنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستطلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان قلنا ترلوكم أسمائهم دول هم نفرين عمر محمد آدم وقومبو عمر يعني عندهم نقع في كاركي دبازين سيكسيون دي إلو 63 لو 13 و 14 عمر قال في لو 13 وعمر محمد آدم في لو 13 وقومبو عمر كمان في لو 14 يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة ويعتبروا البلاغ لهم ككونفيكاسيون. مطلوب من الناس اللي كان نطر لكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النقاط انتم دول عندها مشاكل وهم كمان يعني قاعدين في كاركي مشاقة نقاط حقهم دول سيكسيون 3 وبالأخص كمان مطلوب من السيد محمد أبكر عمر غافي لو 146 إلو 146 لو 7 ولو 9 يوسف محمد هو كمان قاعد في إلو 146 لو 11 وعبد العزيز عبد الله قاعد في إلو 146 لو 13 و15 دم محمد قاعد في إلو 171 لو 7 ولو 9 وياقوب عثمان قاعد في إلو 173 لو 13 وأخيرا كمان عبد الكريم ناريامي هو دا كذلك يعني قاعد في إلو 173 لو 17 مطلوب منهم يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة ويعتبروا البلاغ دا لهم ككونفيكاسيون. 7:10 دقيقة في استديو تروحنا راديو تشاد.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: أيها الشباب التشادي، موهبتكم تستحق أن نحتفي بها. إنهم رواد أعمال ومبتكرون ومزارعون وفنانون ورياضيون وقادة. إنهم شباب يتحدى الصعاب ويعمل ويساهم في تقدم تشاد. يوم السبت 19 سبتمبر 2026 كونوا على موعد مع حدث استثنائي، ليلة التميز الوطني لشباب التشادي الدورة الثانية، أمسية كبرى للاحتفاء بالاستحقاق والموهبة والالتزام والتميز لدى الشباب التشادي. القاعة الكبرى لفندق تومي بلاس من الساعة 6:00 مساء إلى 9:00 مساء، وتكريما لحد الشباب الذي يبني تشاد الغد ستقام هذه المناسبة بحضور فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة. ليلة التميز الوطني للشباب التشادي 2026، نحتفي بمواهبنا، نكرم الاستحقاق ونلهم المستقبل. أيها الشباب التشادي، التميز أنتم.

0: مستمعينا الإذاعة الوطنية الشادية أينما كنتم لتاني مرة صباحكم خير. 7:15 هذا الوقت تلقوا فوق النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنا اليوم الخميس يوم 17 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. في الجزيرة الديمقراطية الديبتيات كان درسوا وريدوا في مشاريع 2 هنا قانون التابعات لوزارة انت الديش المحاربين القدام والمعوقين هنا الحرب. البئسة انت الحكومة الفراسة وزير الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية طاهر حامد انجلين البئسة دي كان صوت ملمه انت خدمة في مدينة بلتين مع المسؤولين المحليين وحدوا بما يخص الاحتياجات هنا المواطنين في وقت هنا قطعين اليوم. وتسمو أخبار آخر. الديبتيات كان درسوا وردوا أمس في القصر هنا الديمقراطية في تحت رئاسة هنا رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كل توشايمي في مشاريع 2 هنا قانون تبعات لوزارة هنا الديش المحاربين القدام والمعوقين هنا الحرب. المشاريع 2 هنا القانون ده بخص التعديل المصادقة في الأوردنانس هنا يوم 22 شهر 7 سنة 2026 بخص التأسيس هنا واحد متحف وطني هنا لديش أي ميزي هنا عسكر والآخر كمان هنا يوم 17 شهر 8 سنة 2017 ده بخص المصادقة في الهيئة هنت الهندسة العسكرية والإنتاج البناء هنا المتحف ده هدفه عشان يوثقوا كل الخدمات هنت العساكر والناس هنا الأمنية عشان يوروهم للشباب أو للجيل المستقبل بالخدمة اللي كان قاموا بها العساكر في تشاد. ونذكركم بكون المشاريع 2 هنا القانون ده كان عرض بهم صادق فوقهم ب 135 صوت نعم ما في زول امتنع وما في زول صوت ضد القوانين الاثنين. الله بيسا انت الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية طاهر حامد انجلين ومعايا الشركاء كان سو ملمه انت خدمة في مدينة بلتين مع المسؤولين المحليين والقوات الحية هنا ولاية وادي فيرة. فالهدف هنا الملمة كمان يعرفوا الاحتياجات هنا المواطنين ويقدموا لهم رد مناسب قدام الحالة هنا قطعين المطر. اليوم يوم الخميس يوم 17 سبتمبر سنة 2026 اليوم العالمي هنا الأمني هنا المرضانين. بالمناسبة دي المدير العام هنا الصحة العامة دكتور ياماجي الياس جيتانغار مساله للوزير هنا الصحة كان سوى بيان وفي البيان ده أكد بما يخص الاستعدادات اللي كان شالتهم تشاد في مجال هنا محاربة هنا الأمراض المعدية. الوزارة هنا الصحة العامة بواسطة هنا البرنامج الوطني هنا الوقاية من الأمراض المعدية المعدية من الأمن للطفل كان نظم يوم الثلاث في مركز هنا تكرة في بلدية هنا نفهم أرندسما هنا العاصمة نجمنا حملة هنت توعية وكشف هنا الأمراض دي والمرض هنا إباتيت بي داء للعوين الحاملات والعوين البردان في 18 مركز هنا صحة ولبتان وست من البيوت هنا الشباب هنا في العاصمة أنجمينا. المناسبة دي كان رأسها الأمين العام هنا وزارة هنت الصحة العامة دكتور حامد أحمد. الحفلة هنت بداية هنا الحج لسنة 2027 بقت يوم الثلاث في مباني هنا وزارة هنا شؤون الخارجية وقامت بتنظيمها الهيئة هنا إدارة انت الحاجة ورأس المناسبة الأمين العام هنا وزارة هنا إدارة الأراضي قندول في كاما، وكان بحضور هنا الرئيس هنا اللجنة انت الحاج إدريس دكني أديكير وكثير من المعزومين. تفاصيل الخبر نسمو مع حاج حوا حبيب عمر.
2: في جانب هنا هالسنين الخدمات هنت الهجاج التيادين في نسقة هنا سنة 2027 من إدارة الحج والأمرة في داء بيجي نظمين هنا البداية الرسمية للأنشطة هنا سنة 2027 حفلة هنت الفتحان الكان هيدر فوكا رئيس إدارة الحج والأمرة الحاج إدريس دكني الدكير قال الحج فرض وشائرة من شعائر الإسلام، وقدم شكر لكل اللجان المختلفة الكان خدمت في نجاح عن الحج الفات، وطلب من كل اللجان بكونه السنة كمان خليه خدمه أديل وبصورة أفضل في الخدمات هنت الحج الجاي. الحاج إدريس دكني الدكير قال التكلفة الإجمالية هنت الحج هنا السنة هددوها ب3,094,000 ريال لأي حاج وحاجة، ويتمنى التوفيق لأي زول. وكم من جانب الأمين العام هنا وزارة إدارة الأراضي غوندول فيكاما هو كمان قدم شكرا للجان هنت الخدمات الكان خدمت في الحج الفات، والفراسم رئيس الهيئة هنت الحج والأمرة الحاج إدريس دكني الدكير زاد في كلامه وقال الأمين العام حن الوزارة غوندول فيكاما قال رغم التكاليف هنت القروش الكان زادوها دا سووها لعشان يحسنوا الوضع للهجاج التشاديين في جانب الاستقبال والأمن في الأرض الشريفة. ويتمنى الأمين العام من الإدارة واللجان الله يسهل ويساعدهم في النسقة الجاية هنت الحج لتمشي بآفية وسلامة لكل الهجاج حقنا. نذكركم بكونه الفرصة هنت الحج الجاي عن سنة 2027 دا سمه للعدد 7,000 حاج وحاجة جادية.
1: حاجة هو حبيب عمر. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. أخبرنا هنت الغاليم الرئيس المجلس الإقليمي هنا ولاية ودايب الإنابة إلياس هارون مطر كان رأس يوم الثلاث لما خصصوها للخدمة هنت الخدمة الإنسانية والسلامة والتنمية. لما دي حضروا فوق المسؤولين المخدمو في مجال هنا الإنسانية في ولاية وداي ورؤساء هنا المكاتب هنا الدولة. الهدف كمان يبادلوا خبراتهم بما يخص الخدمة هنا التنمية في ولاية وداي وشنو بيسووا في المستقبل. آخر خبر السوبريفي هنا بيبي جا عبد الرسول جبرين عبد الرسول كان فتح رسميا يوم الثلاث المركز الثقافي هنا بيبي جا، والمناسبة قد بحضور هنا المسؤولين المحليين العساكر الشيوخ التقليديين ورجال الدين. المركز ده كان قاموا بيها الكوادر عن الخدمة عن التنمية عن النية بالمساعدة عن المعهد الفرنسي في تشاد. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الديبتيات كان درسوا وردوا أمس في مشاريع 2 هنا قانون المناسبة كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الوطنية اللي كلتو تشاين. البيئة هنت الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية طاهر حامد إنجلينج ومعايا الشركاء كان سو ملمة هنت خدمة في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فيرا. الهدف كمان يشوفوا الاحتياجات هنا المواطنين ويقدم لهم رد. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم عمر إدريس عمر وحجه وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا كراكنا في ديل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الإذاعة الوطنية الكادية، أينما كنتم لتاني مرة نقول لكم صباحكم خير. 7:33 دقيقة في داخل استديو ترا، نتابع لكم ببلغتنا بعد ما تبتوا النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن بن علي. مستمعين والإذاعة، مستمعين ومستمعات أونما، بطلب منكم بكونوا يعني الرجي أنا راديو تشات قتلكم يعني رقم خاص بما يقص بلاغتكم، ولأي واحد كان دار يكتب بلاغ دا يقود في بكانه ويكتبه ويرسله في أرقام الآتية، حتى لو كان بطريقة الوصب وكان برسالة الرجي بقدر بيستقبلكم وبيسهل لكم أمور حنا بلاقتكم، ودا ما تتأبوا تعرقوا من حللكم ومن بيتكم ومن أي بكان كان أنتوا قاعدين فوقه، ودا فرصة سعيدة كان خططا لكم الرجي حنا راديو تشات بالأقصى أنا أونما، ودا ترسلوا في رقم حنا التليفون اللي كان نذكره لكم 69 54 23 37 أو كمان 92 44 04 69 54 23 37 معناتها 60 59 54 23 37 أو كمان 90 42 44 04 92 44 02 69، ده الرقم اللي كان تقدر ترسله فوقه. نكرر بلاقة الرجي عن الرسيت عن راديو تشات لي الفرحة والفرصة، يدي فرصة لجميع المستمعين والمستمعات والناس اللي كان عندهم نية بكتبوا البلاقات دايرين يبلغوا لهم ما يتأبوا يقودوا في بكانهم في بيوتهم في حلالهم في أي بكان تقدر يعني تنادي ويكتبوا لك البلاغ، أو كمان أنت تكتبه كان بمساج كله ترسل في الرقم اللي كان نذكره لكم، أو كمان بطريقة عن الواتساب، وده بس الفرصة الوحيدة اللي كان أيوم تسمح لجميع المستمعين يكون أقرب لهم مع الرجي عن الرسيت عن الراديو تشات، وتقدروا تكتبوا كمان أو ترسلوا في نفس الأرقام اللي كان نذكره لكم، هو كمان يعني 69 54 23 37 أو كمان 92 44 04 69، معناتها 60 59 54 23 37 أو يعني 90 42 44 04 69. بلاق حنا ودار حبيب علي محمد قاعد بفتش في حماتة كلتومة ديف الله عربي هدي، عمره تقريبا 12 سنة، مرقت من البيت من يوم 14 سبتمبر 2026 بالساعة 5 حنا أشياء من كاركي جوجلي، وحتى الآن ما راقبلت البيت، مطلوب من أي واحد الكان شافه قد معايا قال لي نادي في الرقم التليفون الجاي نذكره لكم 66 04 03 14 أو 88 44 08 61، معناتها 66 04 03 14 أو 88 44 08 60 1. الكوردناسيون حنا الإكول ماترنيل بريمير وسيكوندير حنا كومبلكس سكولار أدفانتيس حنا شقوة مرسل وحنا فرشة بقبر لجميع أولياء أمور التلاميذ بكونوا التسجيل حنا سنة 2026 27 قايت بدأ ومستمر لقاية اليوم، وده من يوم الاثنين لقى يوم الجمعة بالساعة 7 صباحا لقاية الساعة 3 حنا أشياء، لأي واحد كان داير يلقى التفاصيل يقرب في مقرهم حنا الكوردناسيون القايد في داخل العاصمة الجديدة أنجمنا، وقدت لكم كمان فصول مهمة منا كمان الكلاس حنا ترازيم
ولقيت ترمينال. كان دايرين يعني تلقوا الكومبلكس سكولار ادفنتيس حنا شقوة ده تلقوا وراء الامبساط حنا انا الامريك انا امريك وكل حنا مرسل كمان تلقوا في شارع حنا بلفي السكولار افون الكومبلكس سكولار حنا فرشة كمان تلقوا في كارتي ماجوري. التعليم مهم لحين والادفنتيس الكومبلكس ادفنتيس كمان كان بيهتم بتربيه حنا يلكم وتوجيههم في صالح حنا تعليمهم الاساس وحنا الثانوي كذلك. الاتيت متر حسين غارو هو يعني مؤسسته كان فتحت لجميع السكان بكونه يكون يعني بيحنا بيئة حنا عربية وده قصة مع البروغرام عن المانتير حنا المانتير مونديال اللي بيسموه بام في مدينة أنجمينة بيكونوا الأربعة هجوم تويوتا لانكريزر دول يعني خلاص بخطوهم للبيئة. لأي واحد كان بدور إندنية بشارك ده يقدر كمان يقدم 1,000,000 وممكن يرجو لي بعد ما البيئة كما حكمت وده تقدر تقربوا للإتيت على متر حسين غارو وبالأخص كمان في الحساب حقه عن البنك القائد في إيكو بنك تشات وكان جاهزين كمان يعني تقدروا تقربوا من يوم 15 سبتمبر 2026 ويتابي لغاية يوم 20 سبتمبر 2026 في داخل المقر حن البام ويكون الزيارة مقرها كمان يعني قاعد في شقوة دي. وللتفاصيل كمان بالأكثر كمان تقدر تقربوا للمقر حن متري سنغارو أو كمان تقدر تتصلوا في رقم التليفون بليس دي 135-6629-71-75 أو بليس دي 135-99-91-16-21 7:41 دقيقة في داخل السيوحنا راديو تشات.

47 دقيقة نتابع ببلاغتنا المفضلة الدكتور مانيكاسي فالوما جان، هو المدير العام للإيكول انترناسيونال عن الفورماسيون في الصحة، بالاختصار بيسموه AEFS، بقبل لجميع الباشيلي اللي كان عندهم بكالوريا سيري A سيري C سيري D، كان عندهم نية دارين يسجلوا في الإيكول حق ده لسنة 2026-27، ده يقدروا يقربوا، وهم كمان قطوا لهم يعني مواد خاصة، وبالأخص كمان للسيكل أنا الدبلوم ديتا، منهم كمان يعني مادة هنت الانفرمية دبلومي ديتا وساش فام دبلومي ديتا وتكنيسيين دالبراتوار دبلومي ديتا، وللسيكل حن الليسانس كمان بروفيسيونيل، منهم كمان المادة هنت السانت فون الفلير حن السانتي دالا ريبرودكسيون وانجينيري ميديكال سوانيا انفرمية سوانيا soigne infirmier en pharmacie ou technicien de développement social ou santé publique, surveillance épidémiologique ou sciences biomédicales, pharmacie numérique humaine ou mine comment un cycle professionnel en santé comment كذلك جاهز، وقال كان دايرين التوضيحات بالأكثر، تقدروا تجربوا، وبالأقص كمان للناس القادين بيمتهنوا كمان يعني مطلوب منهم في الكونكور ده اللي يجيبوا يعني درجة 20 أنقص منها كمان 7، إما كده يعني ما بيستقبلوا في نجاح، والتقديم كمان يكون بأوراق الكان نقدر نذكرها لكم منها كمان يعني ديمان مانسكريبت بوجهها للمدير العام عن الإيكول حقهم، ويختار الفلير عقل هو بدوره، ومعايا كمان يكون كوبي سيرتيفي عن بكالوريا حقه، ويكون معايا كوبي عن

diplôme d'état انا ليسانس حقا وبعد من المواد اللي كان هو اختاروا فوقا ويقدم كمان معايا كوبي ليغاليزي انا اكت دي نيسانس وكوبي انا سيرتيفيكا ميديكال انقص او يكون يعني وقت مدته لثلاثة اشهر ويكون معايا كمان يعني سيرتيفيكا انا ناشوناليتي ويكون معايا يعني كاشي يديسير ويقدموا معايا كمان يعني 1000 ريال وما يرجعوا ليا في وقت التقديم حقه واثنين من الصور انا الفوتو كارت وبعد كمان يعني بعد كمان يقدر يقدم في المقر حن الإدارة العامة ويكون جاهز ليوم الخميس يوم 24 سبتمبر 2026 بالساعة 7 سوا دا يدخل في الإيكول انترناسيونال أنا فورماسيون عن الصحة ويبدو كمان الكونكور في نفس اليوم. بالمناسبة كمان الإدارة العامة تقول تقدروا تدخلوا في سيت حقا إيميل أو كمان تقدروا تنادوها في رقم التليفون 70 20 96 16 أو كمان 98 47 44 06 أو كمان 66 46 73 74 وبحسب في فكرة عن جميع من أو جميع أولياء أمور التلاميذ والطلبة الباشلي اللي كان عندهم رقبة عشان يسجلوا في جانب عن الصحة. مدى في البلاغ المدير العام مانيكاس دكتور مانيكاس بولوم جان.

7:53 دقيقة في داخل الاستديو حنان ردي، كانت نفس الساعة في مختلف الحلال عن البلامات الحالية قاعدين بيتابعونا. في ده ممكن نوقف الفاصل نجري بلاقتنا المفضلة محمد عادم المعروف بول بادي بلاما أحمد رمات عشر محمد جيت عدم جدة ولا كوجو جدة ولا مكة إيسا موسى أقي موسى الحاج أرك موسى قنبو ولا أبيني محمد عبد الرحمن محمد حامد بركة جدة قنبو بكاي الحاج بيجيل بكر قنبو عمر جدة بلاما إما نكاس اللمين محمد أحمد عدم الجد اللوان جبرين إبراهيم دقشين عبد الرحمن جبرين إدريس المعروف بديجي صالح محمد محمد زكريا بلامة محمد أمباري الشيخ إدريس أبكر عبد الرحمن حارون بلامة جبرين بقريس الحاج آدم إيسا الحاج آدم إيسا قرب جيمي حارون رقيس الشيخ صالح فلجة بلامة حارون عمر بلامة بوبا كمسلوم بلامة رمات حسيني بلاما دق عفوا بلاما دوغول محمد بلاما عبد الرحمن جينا بلاما جد جرات بلاما دقشين ادريس بلاما ادريس جدا بلاما البشير طاهر بلاما بشارة جبرين الشيخ العريس عفوان الشيخ الفاس جدة اللاغوني بشارة الشيخ حسيني عبد الرحمن بلاما حسنة محمد الشيخ محمدي سمائنا بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد بلاما النور إبراهيم بلاما إلي عمر بلاما إدريس الدقل بلاما علي زكريا بلاما بركة حسيني معلوم جبرين معلوم جيمي عمر بخاري حارون بلاما رمات قجة بلاما محمد تندا بلاما قريس عبد الرحمن بلاما آدم عبد الله بلاما محمد عمر بلاما إدريس عمر محمد أبكر بلاما آدم دنا أبا قريس أبكر بلاما تي حارون قجة دنا بلاما محمد أمسيني بلاما دنا فوم بلاما ريني أنغامبتو بلاما جدة حارون بلاما محمد سعيد بلاما جدة بشارة بلاما حسيني بشارة صالح إبراهيم بلاما علي الحاج الشيخ حسن أمبيرة بلاما حارون عدم بلاما إبراهيم أحمد بلاما الحاج بكر الحاج حامد حسن وكل الشين موكل الشين مؤمن طاهر إبراهيم بشارة الشيخ عبد الله دنا الشيخ عبد الرحمن أبقاسي محمد آدم الحاج بلاما نئيم دورو الحاج جيت حارون الحاج يوسف أخي ولا بركة الحاج إيسا نويري وبلاما دقل بلاما دقلوش مومن الغوني آدم مصطفى الغوني عبد الله قنبو اللوان رحمة لهم الحزن ببلقوا لجميع الأهل والأقوان الداخل والبرة بوفاة حنابتهم أمرمات زكريا هي زوجته لمحمد محمد بادي الكان توفيت أول أمس والصدقة بتقع اليوم يوم القميس في هله جلجي إن بلاما أحمد رمات نتابع بالبلقات حن الوفاء بخاري حارون الحاج حارون عبد الله آدم محمد سعيد بلاما أحمد
عمر محمد أبو بكر عمر عبد الله حسيني حسيني مختار محمد عثمان إبراهيم حسيني جدة جبرين الحاج هارون زلفا الحاج هارون زلفا هارون عثمان بلاما محمد جوجا بلاما جيمي عمر عمر عثمان عمر إبراهيم عائلة بشارة جبرين بلاما إبراهيم بشارة بلاما إبراهيم بشير بلاما رمات محمد بلاما جيت بركة بلاما محمد عبد الرحمن الشيخ محمد أبكر بلاما يوغو جبرين بلاما إبراهيم بشارة بلاما إبراهيم بلاما رمات محمد بلاما جيت بركة بلاما محمد عبد الرحمن الشيخ محمد أبكر بلاما يوغو محمد بلاما محمد جدة ديريكي الحاج دناء بلاما محمد بركة بلاما أبا الشيخ الشيخ الشيخ شرك نكور بلاما هارون قميص بلاما قيمة حسيني بلاما كايلا إفن بلاما أبا كوشا بلاما مكايلا إبراهيم بلاما أحمد توما بلاما بشارة هليليف غومبو إساقة بلاما عادم حسيني عادم بلاما رمضان الشيخ خي بغاسي الشيخ جبرين رحمن بلاما بشارة بلاما محمد بلاما نجوان دودو بلاما عبد الرحمن بلاما عبد القادر عبد القادر أمبادي وعائلة محمد بخاري وعائلة محمد رمات بلاما بلاما أبرخص ديليجي دلغي أبزين حسيني أبكر شيخ دلغي آدم عثمان دلغي محمد إجال فان بلغي محمد إجال ودلغي أبيت محمد دلغي عمر رمات الحاج جدة حسيني دلغي فيصل جدة بشارة خرس فان بشارة خرسة ومحمد يوسف آدم والنديف الشيخ الفاس جدة الشيخ حسيني عبد الرحمن الشيخ حسن يوسف جوجة هارون الشيخ بشارة الشيخ رمات يوسف بلاما علي عبد الله بلاما جدة بشارة بلاما بركة حسيني وبلاما علي الحاج بكر حسنة دوغولوش بلاما النور إبراهيم عائلة بركة جبرين عائلة عبد الله عفوا عائلة عبد الكريم وعائلة عبد الكريم محمد صالح هارون عمر جيمي محمد ولد ولد جوج محمد آدم ومحمد جوج وحارون ضهي لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبرة بوفاة حنا أمهم وأختهم فاطمة حارون المعروفة بفاطمة بيت سيدي الكان توفيت يوم الثلاثاء أول أمس والصدقة بتجا اليوم يوم القميص في هلي إن كركم إن بلاما أحمد عمر المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يوليهم الصبر. 8:02 في داخل الاستديو حنا الراديو تشات نلقى المهندس في دير سمينا فاصل.

إلاله يا ماما قول إلاله. كلمات صباحية كلمات حسسة بعد الفنان الراحل العجمة بيكوس. نرجع ونسمع فاصل قناية تاني مع الفنان الكمال ترباص. وبكمال ترباص نقول صباح سعيد لهناك أندنكي ما كايلا بدلقي صباحك خير من تاما قيسي هناك بيت شايب حجرة زوجة آدم الحاج من تراب ساو أنجاري و أم اليال أي فنح شايب نقول لك صباح الخير أنت وسرتي ولكل من يتابعنا حاليا أنتوا البلامات كذلك ما نسيناكم الدليقات والشيوخ أكيد معنا تسلموا أبوي إن شاء الله لا تسلم الأبهاتهم حيين كربوا أبهاتكم عديل ولكان أبهاتهم فارقوا الحياة أسأل لهم الدعاء ما في زي الوالد الله هذا ده شيء واضح عندنا أوي ما سألنا الشهد بيقول حدر عبو بارف كلام جدا لو كان ما حدر عبوك أسأل لي الدعوة وكل المستمعين نقول لكم صباح الخير عبر الموجة من إزادكم الإزادة الوطنية الشادية موجتكم 94.5 أها يلا

أبوي إن شاء الله لا تسلم. دل أبو الوحيد الرجل الوحيد اللي كان يتعب لأسباب إيالة لنجاحهم لعشان يكونهم يبقوا ناس. بات الفنان كمال طرباس ممكن نلقى عبد العزيز المبارك، وبي عبد العزيز المبارك ممكن نقول باي باي للمستمعين. لكن قبل ما نقول باي باي نقول صباح سعيد لكل الأصحاب الدكاكين التكاسة وأصحاب الكارت الحاليا قاعدين بيتابعونا. خليل محمد من كار دكتور نقولك صباح الخير من بيتي، وكل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعونا بدون فرص، بالأخص لمستمعين أنا داخل بيتكين من داخل مونغو من محاجر سانترز بيتابعونا من داخل جلندنغ وبونغور. أنتم أنا أكيد يا أحلى جارة أجيران. السلام عليكم.

دوب سادي كرك نافيدل مالكي ده خلاص وكنا المعدل لنا التك تكمل او انتهى اكيد العشارة وصف لنا وكنا المعروف معاكم خلاص كمل اكيد قعدنا معكم خلال 75 دقيقة سميناكم البلاقات الدعايات والنشرة الصباحية ما زميلي حسن مطر بن علي خلال 75 دقيقة خدمناكم وخدمنا قدم الألف البطعم من الكونسل المهندس دبسدي كركنا في ديلا وحناك في المواصلة الزملة السواقين للعزاء الوطني الشادية في خدمتكم أما محدثكم معكم جلال حسين يحيى عمول ما يقل 75 دقيقة من عزاتكم الإذاعة الوطنية على الشادية الرديشات بعد يجيكم دبلوم تلوم قيوس وخالد يشيل القيادة وكاليانا كان عمر عفيني وعدكم في وقت تاني للقاء باي باي أو تشاو

خدوشت كرتو جينا جوغانا دو جريمي توغو بسمارم ولا سي جلال ولا سي توغو ماري كان دكيني لندا وني دمنا ماركيني انغا كان كارس نيكرو سو جريمي ماكسي سي نادما كورسي سورو سادا كارغ جيني كارما كور غولوم كار جيني جوغانا دو درو موندا ماكيلا تارجيك دو بيدي بي سي دي غان باجي نيجي لايك توت مباتار سي دوني تارا كارسي مبول دو نونغو ماشين دي بسمار سي كراغنا فيديل دوك سادي matura gerjirim gaw ngan jigu jide boni ba gerim ne jigu jide tagne da gerim gaw du balum telum gaw isko kan je kilamia telum gulel deneji da ko pag do tar krak na fidel

يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل يلا بدل

0: الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، وأيضا تسمع البرنامج مباشرة عبر إذاعة FM 92.5 وعبر محطاتنا الولائية للعلماء بمختلف الولايات. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني دبسادي كراكنا فيديل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مثل ما قاعدين تشوفوا، يعني حاليا العام الدراسي تقريبا بدأ، الفصول الممتحنين الشهادة الإعدادية وأيضا الشهادة الثانوية خلاص بدأوا من يوم 15، وأيضا نحن حاليا منتظرين الفصول الأخرى أيضا تبدأ يوم 1 شهر 10 في شهرنا ده، يعني يوم 1 شهر 10 بداية العام الدراسي لمختلف الفصول الأخرى. عشان ده الموضوع ده اليوم خصصناه في برنامج حوار الساعة، استقبال العام الدراسي الجديد مسؤولية مشتركة تخص المدرسة وأيضا تخص الأسرة وتخص التلميذ. العام الدراسي عشان يبدأ عديل والدراسة تمشي عديل لابد مسؤولية كل الناس يشاركوا فيها، المدرسة تشارك تجيب دورها وأيضا الأسرة وأيضا التلميذ. ده الموضوع اللي علينا نناقشه في برنامج حوار الساعة في مدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الأستاذ عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع جمعيات أولياء أمور التلاميذ في تشاد بالدائرة السابعة لمدينة أنجمين. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد محمد موسى محمد مدير مجمع الشروق التعليمي. السلام عليكم سيد محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ومعانا في الاستديو أيضا الأستاذ عبد الرحمن كسو آدم مدير الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق العربية. السلام عليكم سيد عبد الرحمن.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أيضا نذكر المستمعين بموضوعنا اليوم، ما قاعدين نحجوا في بداية عن العام الدراسي، عشان العام الدراسي الجديد اللي على كله بمشوا المدرسة ويقروا عديل، ده مسؤولية مشتركة بين كل الناس، بين المدرسة، المدرسة تلعب دورها وأيضا الأسرة كله تلعب دورها والتلميذ اللي هو بودو بقري أيضا يلعب دوره. إذن ما دام أولياء الأمور أيضا معانا في داخل الاستديو، أول سؤال نوجهه للسيد عبد الرحيم محمد ملبت. أولا كده قبل ما نمشي في الأسئلة الآخرة، أدينا نبذة تعريفية عن الفيدرالية إن أولياء أمور التلاميذ في تشاد.
2: تمام. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. أمور أولياء التلاميذ الآباء متأسسين منذ الاستقلال نظرا لإكول هنا فرنسي، من هنا كل عندهم أبي في عشان كده في تشاد كل أبي في الشيخ قايد، لكن ما دين مانير انفورميل ما عندهم منظمة تنظيم عديل. وكده قاعدين ذات اللسان إليف قاعدين نقولوا ده السيد بكر كردي دول وكده في أكل إكلير وأكل بلوت الفرشة وأكل ده عندهم أبي دول. لغاية وقت الحرب الأبهات قالوا كيف هذين نخلو يالنا ما يقروا، ما خلاص الدولة بقت مثل كأنها شبه ما فيها حكومة ما في، لكن الأبهات عملوا جهودهم يعني قاعدين يواصلوا يقروا. الفين جمعنا هنا عندهم شوية كقدرة ودوا يالهم في الخارج وادي موشي في الكاميرون فيني قريب فيني كسري وادي موشي ودي العشوسكا مروة قروة وادي ودهم على كونغو وكل شيء والقادم في تشاد بروفون مثل في المونغو أبشي هنا كل الأبهات ده ما خلو إكل ده وقع لقاي مدة سنتين 80-82 حكم جاء قدر شال الشات كله لكن كل الليل أبهات ده ما قدر نظمهم لكن عملوا جهودهم قادم بقروا إيالهم لغاية الديمقراطية جاءت لبرمي ديسمبر
1: نعم
2: بعد الديمقراطية جاء لبرمي ديسمبر ده فيها رجل واحد بنادو ميسي ديغول سواء أبي هنا دي سي فليس إبوي واترافير سواء أبي هنا فيل دنجمينة كله
1: دا أبري 90
2: أبري 91-12-13 لقائد ماشي ورا منغوسي دول أما بماي دول كلها يتموا معايا قاعدين بشدوا هيلهم قاعدين بنشطوا الباران دا عشان يشدوا هيلهم دايما عشان ما يخلوا الكل دا أو يخلوا إيالهم يقعدوا يقعدوا يروقوا في الشوارع خلاص في مناسبة جات مناسبة عن البنك مونديال يعني دور يساعدوا الدولة عشان يشيلوا شارشان اللي كل ده
1: نعم
2: وفي مكان هم من إكزيجي قالوا الأبيو دي ما منظمة كويسة ده ما يقدر يساعد الدولة لابد خلي الأبيو دي يكون منظم عشان كده عن 2000 خلاص سووا فروم سيكتوريال في إدكاسيون المينستير ذاته يعني أي ريجيون أنا شاد ده كله سووا اجتماع نبات التلاميذ والخبراء الفنيين هنا الإدكاسيون خلاص من هنا ولدت الفيدراسيون ناسيونال دي باران ديليف
1: ده سنة 2000
2: سنة 2000
1: يعني حصة حاليا عندك تقريبا 26 سنة
2: أيوة.
1: شكرا جزيلا ننتقل للسيد محمد موسى محمد مدير مجمع الشروق التعليمي ممكن تشرح لنا سيرة أن تأسيس هذا المجمع
3: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السادة الأعزاء فأولا مؤسسة الشروق للتربية والتعليم أسست عام 2018 في الدائرة 7 لمدينة جمينة وتحديدا بسجيتة شرق السوق بجوار المسجد الكبير الذي يسمى بأم القرى وهذه المؤسسة بداية هي ابتدائية فشيئا فشيئا تدريجيا فبدأت تستمر وتمشي مع طلابها يعني من الصف السادس إلى الأول الإعدادي إلى الثاني الإعدادي وإلى ما نحن وصلنا عليه الآن وفي العام قبل الماضي وصل طلابنا إلى الصف الثالث الثانوي بشقيه العلمي والأدبي وهذا هو الدفعة الأولى للمؤسسة وكانت النجاح نقول مشرفة جدا جدا وجاءت بنسبة 100% في ذلك الفترة وأيضا دائما وعبدا المؤسسة لديها إنجازات كبيرة كانت تقوم بها من ضمن ذلك الإنجازات مثل ما ذكرت وقبل ذلك الشهادات الإعدادية أيضا دائما نسبة النجاح تكون 100% وفي نفس هذا العام أيضا واصلت المؤسسة إنجازاتها وفي الشهادة الإعدادية أيضا نلنا نسبة 100% أما في الشهادة الثانوية القسم الأدبي أيضا نسبة النجاح 100% أما القسم العلمي فنسبة النجاح 37 50%.
1: نعم، شكرا للأستاذ محمد موسى محمد مدير مجمع الشروق. أستاذ عبد الرحمن كسو آدم مدير الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق، عرف لنا ثانوية التوفيق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم جميعا.
2: السلام
4: عليكم. فثانوية التوفيق ثانوية تم تأسيسها عام 2002 من قبل خبراء تربويون، وموقع الثانوية تقع في الدائرة السابعة في حارة أمتكون غرب ابتدائية أمتكون قرب أو نهاية شارع برميل. فهذه المؤسسة لها إنجازات كثيرة، منذ تأسيسها 2002 تخرجت أكثر من 700 طالب وطالبة، فمنهم الآن قضاة ومنهم إعلاميين في أنما، فالحمد لله. فهذه الثانوية منذ تأسيسها قامت بإنجازات كثيرة. فموقعها بالضبط ليست بعيدة من مسجد الشارقة، فتخرج أكثر من 700 طالب وطالبة، والآن تضم أكثر من 400 طالب من الثانوية.
1: شكرا أستاذ عبد الرحمن كسو آدم على هذه المعلومات. مستمعين الأعزاء، أنتوا اليوم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية، وحاليا قاعد نهجوا في المدارس، قريب تبدأ حتى الناس القاعدين بقروا في الرابعة إدادي أو في تروازم ولا في ترمينال، هم ديل خلاص بدوا ودخلوا الفصول. فضل الإيال الآخرين اللي هم انبزل أكتر يبدوا يوم واحد شهر عشرة، عشان ده اليوم قاعدين نهجوا فيك كيف السنة الدراسية تبدأ أديل ويقروا أديل ويكملوا أديل، وده مسؤولية عن الناس كلهم، مسؤولية عن المدارس الليال بودهم بقروا فوقهم، ومسؤولية عن الأسرة عن الليال، وأيضا عن التلاميذ البمشوا بقروا، مسؤولية للجميع. ممكن حاليا معانا هنا عدد من المسؤولين عن المدارس وأيضا عن أولياء أمور التلاميذ معانا هنا في داخل الاستديو، كل من السيد عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع جمعيات أولياء أمور التلاميذ في تشاد بالدائرة السابعة، والسيد محمد موسى محمد مدير مجمع الشروق التعليمي، والأستاذ عبد الرحمن كسو آدم مدير الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق العربية. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوف في داخل الاستديو أو عندكم أي تمنيات في بداية السنة الدراسية الجديدة، تنادوا في نمرة التليفون 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا نرجع لضيوفنا السيد عبد الرحيم محمد ملبت. حاليا زي ما قلنا السنة الدراسية بدأت جزئي والآخرين الأغلب قاعدين ببدو، كيف الأسر تستعيد عشان السنة الدراسية تبدأ أديل؟
2: بارك الله فيك. الأسر دايما مستعدة، ما في أبي كي يخلي ولده ما يأدب وما يقرد، ما في، كلهم مستعدين، واللي كلها الحمد لله بدأت، ونين عملنا جولة شفنا خلاص الأبهات تحركوا وبمشوا بسجلوا أولادهم في الليكولات. ومثل ما قلت لك الفيدراسيون نظموها أول قال انفورميل وبيجيت فورميل، وكل إكول كلها خطت فوق أبي في بعض الليكولات الحكومية، عشان كده عندنا دور مهم نلف في الليكولات دي كله، نشوف الليكول إسك بدأ ولا ما بدأ، بدأ تسجيل ولا ما بدأ، ونسوي جمعيات جميع عامة مع الأبهات ونوصوم ونقول لهم كيف يعني يبادروا بتربية أطفالهم. عشان كده الآباء هم دائما قاعدين في أولويات أو في بريميران لتربية عيالهم، ما يقعدوا ورا دائما يعني.
1: نعم، شكرا. معانا المستمع بكر محمد من جوز الطور، تفضل بكر.
5: تفارض على الكلمة.
1: أبكر محمد من جوزطور؟
5: نعم.
1: طبعا المستمع بكر ما جاهز. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنماء. المستمع بكر محمد من جوزطور، تفضل.
5: نعم كيف حالك؟
1: الحمد لله، تفضل.
5: تمام هذا ولا ما روح
1: ما خلاص أسمع البرنامج وبعدها نادينا إن شاء الله. نعم مستمعينا الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في بداية عن السنة الدراسية، المدارس يعني بعض المدارس خلاص فتحت بالنسبة للفصول، هنا تروازم وأيضا هنا ترمينال، هنا الصف الرابع الإعدادي وأيضا الصف الثالث الثانوي، دول خلاص ودخل الفصول، باقي العيال الأكثر اللي يدخلوا يوم 1 شهر 10. كيف بداية هنا السنة الدراسية يقع أديل وأيضا السنة الدراسية تكمل أديل، ودي مسؤولية يشارك فوقها الكل، المدرسة تلعب دورها والأسرة تلعب دورها وأيضا حتى التلميذ اللي بمشي بقري كله بلعب دورها. عشان ده هنا اليوم معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو. عبد الرحيم محمد ملبت، رئيس فرع جمعيات أولياء أمور التلاميذ في تشاد بالدائرة السابعة. السيد محمد موسى محمد، مدير مجمع الشروق التعليمي. عبد الرحمن كسو آدم، مدير الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق العربية. دل معانا هنا في داخل الاستديو، وانتو المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان دارين تشاركوا في موضوع هنا بداية هنا الدراسة، شنو الدور هنا الاسرة ودور هنا المدرسة ودور هنا التلميذ بنفسه، تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا السيد محمد موسى مدير مجمع الشروق، كيف مؤسستكم قاعدة السعيد عشان بداية السنة الدراسية؟
3: طيب المؤسسة بدأت تستعد، وهي كمؤسسة من ضمن المؤسسات الموجودة في الدولة، ودائما وعبدا تلبي نداء الوزارة، وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية، التي دعت إلى انطلاق البداية الرسمية للسنة الدراسية 2026-2027، بدءا من الدخول الإداري إلى الآن 15-9 اللي هو بداية الفصول الممتحنة. وبالفعل نحن أصبحنا جاهزين منذ بداية الدخول الإداري، بدأنا بتجهيز الجداول خاصة لصفي الرابع الإعدادي والثالث الثانوي، وحتى نحن بدأنا بإرسال رسائل لأولياء الأمور وبعض من الطلبة على أساس أن البداية الرسمية للفصول الممتحنة تبدأ من 15 سبتمبر، فللذي لم يسجل أيضا لابد من أن يحضر، لأن هذه الدروس الذي يأخذها الطالب في هذا المقام ربما لا تعود. وبالفعل أن الطلاب الذين بذلوا قصارى جهودهم قد جاءوا في أول يوم، يعني 15-9 نحن بدأنا فعليا، وإن لم يكن المدارس الأخرى، لكن مدارسنا أو مدرستنا بدأت 15-9 بحضور تقريبا 15 طالب في الصف الرابع الإعدادي، ودرسوا من الساعة 7:30 إلى الساعة 11:00 حتى نزلوا من المؤسسة.
1: نعم. شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في بدايه عن السنه الدراسيه، فتوح المدارس والاكولات، وايضا العيال قاعدين بقروا في تروازيم وترمينال، خلاص هم من مشوا المدارس، والاخرين الفضلوا يوم واحد شهر 10 يجوا. شنو الدور هنا الأبهات والأمهات، وأيضا دور هنا المدرسين والمدرسة، ودور هنا التلاميذ عشان السنة الدراسية دي تبدأ أديل وأيضا تكمل أديل وينجحوا إن شاء الله. عشان ده أنتم المسلمين القاعدين تسمعونا أيضا تقدروا تنادونا في نمرة التلفون 61-53-20 94-94-09-53 طبعا السيد عبد الرحمن كسو مدير الدراسات ومسؤول المالي بثانوية التوفيق العربية. يعني حاليا انتو كمدرسين او تديروا المدرسة، شنو دوركم اللي تلعبوه عشان البداية تكون بداية فعلية بالنسبة لبداية العام الدراسي؟
4: فدور المؤسسة، فأنينا دورا نقوم فقا أولا نتجه لأولياء أمور التلاميذ، نبدأ بإرسال الرسائل ونخطرهم بأن الدراسة قد بدأت، رغم أن ظروف الناس في ظروف الناس يعانوا منها، فهذا الظرف أو الظروف دي ما تكون عائق، فخبروا أولياء الأمور يجي يبدو مع الطلاب، يخبروا أولادهم يجي يبدو عشان حتى إن كان بعد الدراسة يمكن يتم التسجيل، عشان يسهل لأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد. فمن حيث الاستعدادات كغيرنا من المدارس التابعة لوزارة التربية، فقمنا بتجهيز الكنبات والفصول ثم الجداول، وبدأنا مع الفصول الممتهنة الرابعة والصف الثالث الثانوي، بدأنا معهم الدراسة من 15/9.
1: نعم شكرا. معنا المستمع محمد الحسن عمر من أبشي، تفضل محمد.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أولا نشكر لضيوفك الكرام ولمقدم البرنامج.
1: نعم.
6: وأنا وجهي سؤال لمديرنا أولياء أمور الطلبة ده.
1: نعم.
6: يعني مثلا الثالثة لما أبو يجي يسجل ده لازم يكون عندهم قرارات قروا للأبو ولا ما عندهم قرارات يقولوه.
2: بارك الله فيك.
6: السؤال الثاني ده.
1: نعم.
6: بعدين أولياء أمور الطلبة ده هم هناك أغلب في ممكن يسوم أما اجتماع الحاصل كله يوروه ليا، ولا خلاص لما الأبو يسجل تلا ورد بس خلاص هم أولياء أمور الطلبة ما عندهم علاقة مع المدير ولا أو بالمدرسة.
1: في سؤال آخر؟
6: لأن في بعض الأماكن أنا الدراسة في بعض الناس بيجي ده ممكن الأم بس بتجي تهدر والأب ممكن ما بيجي، وقواعد الأخ بس بيجي يأجب كل حاصل
1: أيوة. شكرا جزيلا. شكرا محمد الحسن عمر من أبشي. مستمعين الأعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في بداية عن السنة الدراسية الجديدة، ودي مسؤولية مشتركة، شنو الدور اللي تلعب المدرسة والأسرة، شنو تسي، وأيضا التلميذ ذاته شنو البسي عشان السنة الدراسية تبدأ بداية أديل. معانا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، السيد عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع هنا جمعيات أولياء أمور التلاميذ في تشاد بالدائرة السابعة لمدينة أنجمينا، والسيد محمد موسى محمد مدير مجمع الشروق التعليمي، وعبد الرحمن كسو آدم مدير الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق العربية. الجنسيه. انتم المسؤولين المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا، اذا كان عندكم اي اسئله او مداخله في بدايه عن السنه الدراسيه تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزانتين سنكنتروا سنكنتروا في او 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين كتورس كدربين كتورس 09 53. سيد عبد الرحيم محمد ملبط، ممكن ترد على الأسئلة القدمة المستمع محمد الحسن عمر من البشي.
2: بارك الله فيك وبارك الله على جميع المستمعين. يعني
1: أو ممكن نشيله مستمع آخر.
2: أيوة نعم.
1: أيوة حجة عثمان من البشي أيضا، فضل يا حجة.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تفضل يا حجي.
7: هذا البرنامج
1: نعم
7: بيوصل معك ان شاء الله. نعم. هذا بالنسبه لدخول المدرسه، يعني حسب رعايين يعني ابا التلاميذ خليه يوصي الاولاد في البيت ان شاء الله يكون عندهم ادا المدرسه دي توفي ثلث الادب، لكن هسه بخلوهم الاباء يودوا الايام في المدارس يقول يقدموا لما الايام بيشربوا كثير وخليه يكون في التابورة الأنشطة الصباحية دي يكون من ضمن المدراء والمدار والدرسين، خليه يكون وسايا عشان الإيال فيك يفهموا ما يكونوا مشاربين.
1: نعم
7: نعم ده على حسب رأيي أنا.
1: شكرا حجي، شكرا جزيلا.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا حجي. نبدأ ب سؤال هنا هجده، وهو ده شيء يعني بخص البيداغوجي.
1: أيوة ممكن ده هم
2: ده هم اللي يجيبوا عليه يعني كمجلس آباء التلاميذ كوتي بيداغوجي ده بخصنا فعلا، لكن ما ندخل فوق زيادة. ده بخص التلميذ المدرس والمدير وناس فنيين بخصهم ده. سؤال الأخي سأل هنا الأولاني ليه توجيه آباء التلاميذ ده، أنينا الأبد أنا أعرفه من البداية كده لابد كل شيء ده من الأبد، ولو كان ما بهدروا في الجمعيات العامة وبرسلوا الأولاد أو برسلوا الأمهات، بس بهدروا كل الأساس كده من هو الأبو، ما نقدر نقوله هو الأبو ده الديميشونير وما قاعد بيفكر في تربية هنا وليدة. ولكن قريب ده اليونيسيف عمل لنا فورماسيون عجبنا ذاته لأن الباران ده برسك الديميشونير على البريزيدان حقنا الفيدراسيون دي باران دالف بماي بقول قال اتر باران ساسابران، يعني زول تدور تبقى ابو ده في شيء كده مقصر لك لابد اللي يوفي لك ولا ابوك ولا الحكومه توفي لك. عشان كده نحس الابهات قلي يكونوا على قدر مسؤوليتهم، يأنسوا مع أولادهم في البيت وكم مشى لكل جد يسأل سويت شنو ويمتهن عشان كان نجا ده نمني يصفق لي عشان الولد ده يكون مبسوط منه.
1: شكرا. ممكن نشيله مع ده نرجع معانا المستمع حسن أجيت من أبشي.
8: نعم صباح الخير.
1: صباح النور
8: لكم أنت وللمدعوين.
1: أي أنقص الصوت عن الراديو هكذا شوية عشان أسمع.
8: أيوة
1: نعم
8: تسمعني كويس.
1: أي نعم.
8: أيوة المدرسة هي مدرسة دي بتخص الجميع، والتلميذ لما يمشي المدرسة التلميذ لما يكون يمشي المدرسة المجتمع كله أول حاجة بينتظره، وثم ثانيا الشاري بينتظره، حتى الحكومة بتنتظره. والصغير ده لما يمشي المدرسة ويمشي ويشاغب ويرجع ما كويس، دونك ممكن يوصي الصغير من البداية إلى النهاية، وهو ممكن يتابع الولد ده بمشي المدرسة ده قاعد بيسوي شنو، هل بجري ولا مش بشاغب وبرجع. وبعد ذلك كمان المدرسين برضو خليه يوصلوا العيال دي، فعنينا كله نشجوه ان شاء الله. شكرا.
1: حسن أجيت من أبشي. أبكر محمد أبكر من جوزوطوري، تفضل.
9: كيف حالك والله؟
1: الحمد لله بخير.
9: تمام. هذا مولتا.
1: نعم.
9: هذا من شنو جرى دور جرى حتى ودرى ما كلي أنا أبو أبانا يلا ولا زيك أبوانا ولا جرام ولا شيء كذا ما كلي أنا. يودينه يكتبه يقبله أي شنو جاي ويدين ده يا سعيد ما ويدين ده كمارة كل يدودن ده يجيب كبير ما ندري ما يمشي يا رامبا. وعشان شنو؟ ما يمشي رامبا عندي كم في مارة زيادة ناجم ما كتب. ووين ما يمشي زيد كبير جاي يلا بس وقام يجي. أم باجر ده ما حصار أنا. هو كمارة كبر بس كتب ترى هو ما حصار أنا هو ما هاي عندي يحتاج ما يمشي.
1: نعم شكرا شكرا جزيلا أبكر محمد أبكر من غوزاتور على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في بداية عن السنة الدراسية، الدراسة خلاص بعض الفصول بدأت والآخرين يبدو يوم واحد شهر عشرة، وده عشان الدراسة تنجح والسنة الدراسية تكون أديلة ده مسؤولية مشتركة بين كل الناس، بين المدرسة دورة والأسرة وأيضا التلاميذ. معنا المستمع صديق أبكر من بردو بردو، بتفضل صديق أبكر. ونذكر المستمعين إذا كان دايرين تشاركوا مباشرة في البرنامج اتصلوا في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا سيد محمد موسى مدير مجمع الشروق التعليمي. نعم. في مستمع ذكر قال يعني أو المستمع من حجة حجة عثمان من أبشي.
3: نعم.
1: حجت في أهمية عن الدور الممكن يلعبوا المعلمين في خلال الطابور. نعم. هل أنتوا قاعدين تبنيتوا الطابور وشنو الرسائل اللي توجهوها للتلاميذ في خلال الطابور؟
3: طيب سؤال جميل جدا. فنحن دائما وأبدا التابور نفسه مسؤولية المعلم دائما وأبدا في مجال التربية. فالرسالة الذي يريد المعلم إرساله للطالب دائما وأبدا ويكون في صميم الأولويات. لماذا؟ لأن التابور هو نفسه حصة وليس كغيره من الحصص، فدائما التابور ينشط التلميذ قبل أن يدخل الحصة ويقدم له فيه الإرشادات والتوجيهات الذي يستفيد منه الطالب في خلال مسيرته التعليمية. ففي العام الماضي تقريبا في نفس مؤسستنا فنحن نريد أن نحفز التلاميذ دائما وأبدا، يعني لدينا مثلا جائزة أسبوعية أو جائزة شهرية يقدم لكل فصل، يقدم لنا تابور جيد والتابور جميل. يعني كل ما قدم الفصل أو طالب واحد ممكن يأتي بشيء جديد، مثلا إذا جاء بشيء جديد يقدم له جائزة بسيطة ولو رمزية، فيكون تشجيعا لكل طالب يدرس في هذه المؤسسة. وبالفعل المدرسين لم يبخلوا لنا في هذا المجال، ونحن حتى عملنا جدول للمعلمين. يعني مثلا المعلم الذي يأتي في المؤسسة مثلا عنده يومين أو ثلاثة أيام ندع له يوما واحد لأن يشرف على التابور. يعني عندما يحضر المعلم ويشرف على التابور فبعد نهاية التابور يقدم إرشادات، يقدم توجيهات، فكل طالب عندما يرى معلم يقدم له نصيحة، يقدم له إرشاد، وغدا يرى معلم آخر وغدا يرى معلم آخر، فنجد أن المسؤولية كله تنصب حول المعلمين، والمعلمين يقومون بدورهم على أكمل وجه.
1: نعم شكرا. معنا المستمع أحمد صالح من بوكورو، اتفضل أحمد. أحمد صالح من بوكورو. طبعا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في بداية عن العام الدراسي، السنة الدراسية الجديدة طبعا بدأت من يوم 15 شهر 10، الفصول المنتحدة مثل الصف الرابع إعدادي وأيضا الصف الثالث الثانوي، ده التلاميذ خلاص قاعدين في الفصول، والآخرين يوم 1 شهر 10 يدخلوا الفصول. السنة الدراسية الجديدة تبدأ دي نجاحها تكون مسؤولية مشتركة بين المدرسة دورة والأسرة وأيضا التلميذ نفسه. معنا المستمع طاهر من البشير، تفضل طاهر.
10: والله بالنسبة للامتداد
1: بتاعت
10: المدرسة،
1: نعم
10: المدرسة دي هي يعني عملية متكاملة. أولا
1: نعم
10: أولا الأسرة ترتب فارق كيف يعني هو يكون مستقيم، أولا بعد ذلك تنتقل للمدرسة ويشوف تلقى الدروس وتلقى الدين بالنسبة. أما الشيء الثاني الشيء ما كويس في الطلبة، يعني تجد مثلا بعض الطلاب طالب مشاغلين وما يريد الدراسة وطالبين بس المدرسة مو باش يصير أمور تانية واتصل بينها عندنا خبر.
1: نعم شكرا جزيلا.
10: نقول للأسرة أن تراغب الطالب كل شيء يعني.
1: نعم شكرا طاهر من أبشي، نشكرك على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. معنا المستمع محمد الكبير من بوكورو، يتفضل.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
11: محمد الكبير من بوكورو.
1: نعم
11: الموضوع أنا التعليم ده بالنسبة لافتتاح المدارس التشادية وكده، يعني أنا نقول رأيي الأول ده بالنسبة للتعليم في المدارس العامة والخاصة ده تعليم مميز ما عنده أي مشكلة.
1: نعم.
11: فهنا الواجب تقديم للطلبة الجدد والطلبة القدم في المدارس إلا البيئة المدرسية، لأن المشكلة هنا أن نعانوا في البيئة المدرسية. بعض المدارس تلقاها في الأقاليم والقرى، ما عندها جدار، ما عندها بوابة، ما عندها مراقبين، ما عندها حرس، فهنا بيشكل فوضى في تربية الطالب، فهو بيكتسب التعليم لكن بيكون ما عنده تربية، يدخل زي ما داير وبيطلع زي ما داير. ف يعني دايرين من الجهات المعنية ويقدموا فيه ويركزوا في تربية الطالب من حيث البيئة المدرسية، لكن من حيث جودة التعليم ما في أي مشاكل، وربنا يوفقكم إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا محمد الكبير من بوكورو. مستمعينا الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في بداية السنة الدراسية الجديدة، ودي مسؤولية تخص الكل، تخص المدرسة وتخص الأسرة وتخص التلميذ البقري أيضا. معنا المستمع صلاح الدين من بردو بردو، اتفضل. اتفضل صلاح الدين. طبعا نرجع لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد صلاح الدين من بردو بردو، اتفضل.
12: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
12: الله يبارك. الأولى والقدر لك أنت والضيوف في الاستديو.
1: نعم اتفضل.
12: بالنسبة لدخول المدرسة يعني عام الجديد ده،
1: نعم
12: هل بعد مثل الثانويات الحكومية ده،
1: نعم
12: والأهلية ده في أيام الفات ده من نسكر السميسة بالنسبة للليالة الفرنسية ده بيقولوا المادة حتى العربية ده بجانب المعدل يلقى كل معدل أربعة هل يطبق ولا كيف يعني؟ ده بس السؤال.
1: طبعا سؤالك ده ممكن يرد علي الناس المسؤولين هنا وزارة التربية الوطنية وهم تواصلنا معهم لكن ما قدروا عشان يجوا يحضروا في البرنامج. إن شاء الله فيما بعد يكون يرد عليك الأسئلة. وعلى حسب المعلومات وحتى قبل بداية السنة الدراسية على حسب تصريحات الوزير وقرارات الوزارة إنه يكون في تطبيق بالنسبة للثنائية اللغوية. المستمع صديق أبو بكر من بردو. بردو بيتفضل صديق.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله
13: وبركاته.
1: بخير
13: الحمد لله.
1: بارك الله فيك.
13: الله يبارك فيك.
1: اتفضل.
13: نقول هسه قاعدين في تقول المدرسة 2026 2027.
1: نعم.
13: سمينا القرار نكون أنا المينستير أنا إديكاسيون. طلع قرار بيقول الاتابسيمات تنين كي السنة ما بفكوا بابو.
1: نعم.
13: كل أنا ديمبي. أو ليسي ديلابي هناك في ديزم أرونديسمان.
1: نعم.
13: هل تدين على المدارس الاتنين ده ما بيجيب مشاكل؟ هل الستين ده حالا لليتو المناطق البنديكي ما بعز السكان ومعني عشبناك الحكومة بيقول الكلام البندي وحركات على السوق ده بسد الباب المدارس الاثنين. هل ده حلال؟

0: في الأيامات الجاية إذا كان قدرنا نتواصل معهم يدوا تفاصيل أكثر. شكرا صديق على مشاركتك في البرنامج. طبعا معنا نذكر المستمعين هنا محمد جبريل من أنقبة، يتفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيف حالكم؟ الحمد لله
0: بخير، تفضل.
1: حاجة نسمع بعض الموضوع.
0: نعم.
1: ونقول على وصل واحد بل وزير الأعلام هنا التسرين ناس اللي كسرون ده عليها البغضون مستعكي.
0: نعم.
1: وتمسك كل تبريد باب ونقول لك ما يرد
0: ويقرون ساكت في البريفي ولا في البيبليك؟
1: في البيبليك. وتمشي وباب ونك اي كل تمشي يقول ما كيكي ما كيكي وباب تقفل ديو تعرف كل بابه.
0: شنو في ايدين؟
1: الباتيا للنساء الدار التسير الناس اللي كانت المواقين والعيمين يكونوا يعني مساكد ده توديه ما يقبلنك البريطان ما يقبله.
0: ده ما تحاول تتواصل مع المسؤولين عن التربية القاعدين قريبين في المجال هنا الإكول ده.
1: أيوة.
0: عشان هم يقدروا يتواصلوا مع المدرسة الأبد ما تسجل ولا كذا.
1: تمام.
0: ده الأقرب ناس اللي هم ممكن. وفي رد بيجيك من سيد عبد الرحيم ملبد أيضا، هو من أولياء أمور التلاميذ يرد. أيوة. لك. أيوة نعم
2: صديق. أيوة الأخي السلام عليك.
1: السلام عليكم.
2: بارك الله فيك.
1: الحمد لله.
2: يعني النقطة اللي في ايدينك ده مع كان البريم منستر سينيه ده ما بقول اكزونوري معناتها يخففوه، مثلا كان الصغير الاخر مطلوب ب 600 ده المريض الانديكابي او ابو انديكابي ده يشيلوه ب 300 ريال ولا مثل كده. دونك في مكان عندك ده ما فيش ديريكتور يقدر يعبى، وكان ابدا عندكم ايدين ولا انسبكتور بيداجوجيك ده قاعدين تقدر. أيوة. تشوفوا يعني السبب شنو الصغير ده اول واجب يكتبوه مره واحد كما يشيلوا بريال ما.
1: أيوة.
2: حسبا للظروف ده قالوا اكزونوري، يعني كان القاعدين يكتبوا الايال الاخرين ب 800 الانديكابي. أيوة. ده يودي 400 ريال.
0: صح عبد الرحيم. ده في البريفي ولا في البيبليك؟
2: في البيبليك. في البيبليك. والايكول البيبليك ده مكان يعني الكونستيتيوشن ما تقول جراتوي. ما نظرا لكثير اشياء ناقصه الأبهات. أيوة. نظموا وشالوا عرارات وخطوا. أيوة. وضعوا شيء كده رمزي. أيوة. عشان لا يكلفوا بيه يلا عشان يقروا مثل البلتين. أيوة. وشنو. أيوة. كل شيء لا يبقوا منا دونك ده. أيوة. كل يلا يعني يشتركوا في الحاجات دي.
1: تمام.
2: أيوة مثل ده.
1: طبعا انا ودي يعني كامل ابو ليه كامل ودي في شغل ابو في كل ابو بقول لا ما
0: فيش. يالك كم وديتهم؟
1: أنا راجع كوار أنا ما يعرف بقول شيء يعني بقول فيني سيقول فيه على البقول فيني بريمير كل فيه والبقول فيني بولش كل فيه.
0: ما وديت لهم 10 غشم واحد صح؟
1: لا أنا ودي واحد
0: واحد. يمكن أكون وديتهم 10 غشم واحد وخافوا ولا
1: لا أنا عارف ودي واحد وكل ما يخسروا اللي يقول السكت ما نعرفه يجيو سكت يجيو كل في جنبه.
0: نعم شكرا جزيلا لمحمد جبريل من أنقبو. محمد الحسن عمر من أبشي. محمد الحسن تفضل. نعم محمد الحسن عمر من أبشي تفضل. طبعا عندك صعوبات عشان حاول يتصل معنا مرة أخرى عشان نقدر نسمعك. عديل السيد عبد الرحمن كسو، طبعا أنت مسؤول مثلا الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق.
3: نعم.
0: هل قاعدين تراعوا ظروفنا أولياء الأمور مثلا في تسجيلكم للتلاميذ؟
3: شكرا. فلا بد أن نراعي ظروف أولياء الأمور.
0: نعم.
3: مثلا في أثناء التسجيل عندنا فرصة لأشر أيتام. بمعنى الأيتام 10 اللي يشيلوهم مجان.
0: أيتام كم؟
3: 10 فرصة أنا 10 أيتام.
0: نعم
3: يشيلوهم مجان. بعد ذلك أي أستاذ لو مثلا عنده تلميذ أو عنده ولد جابه بمعنى نخفف 25%. بمعنى هو أي ولي أمر عنده أكثر من 3 بمعنى نخفف له 1.
0: أستاذ ممكن يجيب يال 3 4 ولا الواحد ده يتخفف له؟
3: لا كله أي طالب هو جابه معنا إذا كان ولده مثلا
0: ولده باسمه
3: أو أيوة باسمه وهو مسؤول عنه فنخفف له 25%.
0: نعم.
3: وإذا كان مثلا ولي أمر جاب 3 تلاميذ معنا نخفف له الواحد نسجله والاثنين معنا الواحد ده نخلله
0: ساكت.
3: نعم. فنسبة للظروف عشان ده نخفف يعني يساعد لي أولياء الأمور عشان يسجلوا أبنائهم في الدراسة.

0: أستاذ محمد موسى، كيف أنتم في مجال؟
1: طيب، نحن في هذا المجال أيضا لدينا دور كبير، فعندما يأتي إلينا ولي أمر يريد تسجيل أبنائه، فنحن أيضا لدينا بعض المساعدات، وإن لم يكن يعني لدينا فرص للأيتام. يعني الأيتام دي ما بس نخصص إلا عدد معين، يعني سواء كان 20 أو 30 يتيم جاء فنحن نسجله بالمجان، يدرس مجانا. أما من جانب آخر فلدينا مثلا المعلمين الذين يدرسون معنا، فبعض من المعلمين لديهم أبناء أو لديهم أناس آخرون كانوا معهم، إذا جاء يسجله فنحن نخفض له نسبة 50%، يعني 50% يدفع و 50% يعفى عنه. أما من جانب أولياء الأمور بصفة عامة، إذا جاء بخمسة طفل مثلا أو خمسة ابن فالواحد يسجل بالمجان.
0: نعم، شكرا. طبعا السيد عبد الرحيم محمد ملبد، لأن أكثر الناس اللي بيسجلوا سواء في الببليك يعني الأبي هم اللي بيجيري التسجيل وبيجيري القروس، الناس بيسجلوا فوق كله.
2: لا لا لا، الإدارة الكل هي المسؤولة من التسجيل، لأن هذا جانب فني. الجانب الفني ده لابد الديركتور بيختار من المدرسين 2 أو 3 بيشوفوا كفاءة الصغير ده اسكي آدمي ولا ما آدمي، ولا بسجلوا في فصل سبين أو سبيلي أو مكان البيانو بسجلوا. بعد ما سجلوا بعدين القروش دي في بعد منها كده المينستر سوى أريتي سوى نوت أفكتي للإدارة عشان تخدم بها بصلاحيتها، يعني يشتروا بها أي شيء القصر لهم أو ينظموا بها يوم التربوي ويسوء من الكارني دي نوت والكارت دانتيان الإليف توسا، ده من جانب محمد. الباقي كمان يسلموا للباران دليف، الباران دليف بكفي من القردي بعدل من الباب بعدل من الطابل بان، وكان شيء من الإنفراستركتير رواية قصر يعدل منه. أيوة ده مش إلا القروش دي قاعدين بيشيري مش إلا.
0: وهل حاليا مثلا التمن هنا التسجيل في المدارس العامة الإيكول بيبليك مثلا في البريمير وفي السيكوندير والكوليش، هل تمن ده موحد واحد في كل الإيكول بيبليك ولا شيك شيك انتو كعبي قاعدين تتابعوا؟
2: يعني انا قاعدين نتابعوا ما قاعد سوا سوا، لكن النوت بريسيزي عدد معين. يعني مثلا قالوا الإيكول يشيل 500 ريال في الإليف، ومثلا للكل البريمير ده 200 ريال بس. بقى البارنت الإليف قالوا خلاص خليه يبقى 400 عشان ال 200 ده كان الديركتور قال بيجيري ده ال 200 ده البارنت الإليف بيجيري مثلا عندهم قرض بيكفوا عندهم بان يعدلوه كل شيء ده. لكن بعد السنة الأخيرة دي المدراء هنا اللي كلتهم زيادة زادوا بينفسهم، والمينستر كما كلم لهم ده علينا ما عندنا سلطة فوقهم، سينو الليكول الكونستيسيون تقول الليكول ده ساكت وهم زادوا والحكومة قاعدة تسمع وما قدر يسوى شيء ده، أين ما نقدر نسألهم نقول لهم ما لازلتوا حسن في اللي سيدة قريب 1000 ريال لا بيشيلوا أو 1100 ريال بيشيلوا.
0: أقول في البيزوان حقهم ولا
2: وكان
0: عدلوا فوق
2: وكان البيزوان كله في شيفة شو جانب مالي ده، كان قالوا يسيطروا ده ما ببقى أرناك لا لوا ما بتغسل بيبز الله، لابد يسوي شيء الحكومة توافق فوقه وهم الآخرين كله يوافقوا فوقه بين الجانبين يسوي النوت قبل يشيلوا كما في كان بيقوا يسيطروا بيقى أرناك.
0: نعم، نشيل المستمع محمد حسن أبكر من أبيشي، تفضل محمد حسن أبكر.
3: محمد حسن عمر.
0: أيوة تفضل.
3: ايوه
0: محلك ده حركه حقه زياده ما عارف من شكرا محمد الحسن عمر. ممكن تعاود الاتصال مرة أخرى مستمعين الأعزاء، أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في بداية عن السنة الدراسية الجديدة، كيف السنة الدراسية تبدأ أديل وتكمل أديل، وده مسؤولية عن الكل، مسؤولية عن أولياء الأمور وأيضا مسؤولية عن المدرسة ومسؤولية عن التلميذ بنفسه، عشان ده معنا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو. السيد عبد الرحيم محمد ملبت، رئيس فرع جمعيات أولياء أمور التلاميذ في تشاد بالدائرة السابعة، ومحمد موسى محمد مدير مجمع الشروق، وعبد الرحمن كسو آدم مدير الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق العربية. انتوا المستمعين في الدقائق الأخيرة المتبقية، إذا كان عندكم أي أسئلة تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 سوزانتي سين كانتروا سين كانتروا في أو كادرفين كاتورس كادرفين كاتورس 09 سين كانتروا 94-94-09-53. طبعا الأستاذ محمد موسى، زي ما ذكرنا حاليا، هل أنتوا في بداية السنة الدراسية الجديدة اتخذوا إجراءات جديدة وشيء كده فيما يخص بداية السنة الدراسية؟
1: نعم، البداية في هذا العام لابد من أن نتخذ بعض الإجراءات، يعني العام الدراسي المنصرم شيء وفي هذا أيضا شيء آخر. فالتسجيل لدينا شروط ولدينا ضوابط ولدينا لوائح داخلية. فمثلا إذا جاء الطالب يريد أن يسجل، فلا بد من الشرط الوحيد إحضار ولي الأمر، فإذا لم يأتي بولي الأمر فلم يتم تسجيله قط.
0: نعم، شكرا. نشيل المستمع أبو القاسم أبو بكر من أبشي. أبو القاسم أبو بكر،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يتفضل.
4: طبعا الخير.
0: بخير، تفضل.
4: الحمد لله. بخير. والله برامجكم برامج كويس مره وايد.
0: نعم.
4: انا دائما نرد لاخونا القنا سال قال يعني على الذكريات زاد الثمن وهو قال ما بده له بسالهم ما له الثمن. لا لا الزمن من حقي ومن حق الموات هم يسالوا الدكتور ما له الثمن. انا لكم الكتابه ده المفروض كده كان يفعله.
0: شكرا.
4: لكن يقول أنينا هم زادوا الثمن وأنينا ما عندنا قدرة أن أسألهم.
0: شكرا جزيلا. تقريبا احنا وصلنا لنهاية الحلقة، عشان ندي الكلمات الأخيرة بالنسبة لضيوفنا في داخل الاستوديو. شكرا أبو القاسم أبو بكر من أبشي، السيد عبد الرحمن كسو، كلمتك الأخيرة في هذه الحلقة.
5: فأولا نشكركم على الاستضافة.
0: نعم.
5: ثم العملية التعليمية عملية مشتركة من المدرسة، الأسرة والطالب نفسه، بناء عليه يتم عملية أو نجاح عملية التعليم. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا هذا العام أن تكون العملية التعليمية بصورة أفضل مما سبقت إن شاء الله.
0: نعم. أستاذ محمد موسى محمد مدير مجمع الشروق.
1: فالكلمة الأخيرة، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا الأداء، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم مقدمي البرنامج والإذاعة الوطنية الأنما، وأيضا أوجه خالص الشكر للمستمعين الذين رافقونا من بداية البرنامج وإلى نهايته، وأيضا الرسالة للأسر وأولياء الأمور والتلاميذ أن يجتهدوا ويبذلوا قصارى جهدهم من أجل نجاح العملية التعليمية. والسلام عليكم.
0: شكرا جزيلا السيد عبد الرحيم محمد ملبد.
2: بارك الله فيك، لك جزيل الشكر، استضفتنا وكلمنا بدورنا بواجبنا وردينا كذلك على حسب الاستطاعة لمستمعينا، ونشكر المستمعين الذين شاركوا. وكلمتي الأخيرة نقول في المثل بقول الإديكاسيون ده أفير دي توس، التعليم ده شيء واجب شان الجميع، التربية شان الجميع لكل الأب والأم والتلميذ والمدرس والمعلم كلك يعني بخصهم. عشان كده ما في جانب واحد بس بخص الباران ديريف والآخرين منا، ما فيش كلنا بخصينا.
0: شكرا جزيلا يا سيد عبد الرحيم محمد ملبد على هذه الكلمة، ونشكر جميع المستمعين والسامعين الأعزاء. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة: استقبال العام الدراسي الجديد، مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والتلميذ. وضيوفنا في داخل الاستديو: السيد عبد الرحيم محمد ملبت، رئيس فرع جمعيات أولياء أمور التلاميذ في تشاد بالدائرة السابعة لمدينة أنجمينة، السيد محمد موسى محمد، مدير مجمع الشروق التعليمي، السيد عبد الرحمن كسو آدم، مدير الدراسات والمسؤول المالي بثانوية التوفيق العربية. نشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة من تقديم عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني دبسادي كراكنا فيديل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حوار الساعة، حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

السلام عليكم. سا وزي دقيقة مرتطو زي سا تروني كارا دا چاو دي سيتر غيني دقيقة دي غرامة دول كولاباراتون دانا كجيكي دانا كجيكي اما دي مرندرا تكنيسيان غريدي سانفيل چي كان شكر ترك كار كابين تكنيك نك چوك بي غابريل چي مني استاجير مي چيكي كار ميكورا دانا نوك چنغانا سالي محمد سالي ساقا كي چوك بي غابريل غردير دانا كي مرابرا فترغار كابين تكنيك.

bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh rul kafiki digri tro radio tchad radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia le trio qunye dog mo jide sur fo car so facile muy mega star nan kel mataka national c yere la jeme de tro tar gorone salih mohammed salih el sikam ikhtiyabana che وخن ندلا وقد ازنه تترمل بنه نابزين تروين ان رو خميس روسي كارسلي نابرو فوين بار دبريو تسيري كارمشنه تزيرينا فيني رجي دانتين ديليغي حسن علي فكابين تكنيك تشوبوي غابرييل تانيو فران جي كانجي فران دونك ميكرون تي روند سي او مونس عمر ادريس عمر ناني جامينا كم سلام كسكولو دي اسم جامينيغي كم سلام كسكولو de geger koronge geger suru karmoto tarna kermatika murre tarna batane imnga de utun tarna afrika ti utungal asia amerika etats unis de telingine cabine technique

شكرا شوقي غابرييل. شكرا ديكتور راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ايزال وطنيه تشاديا من ايغوتو شنال سي مونتابي مونتالت ولني مونتال تالتاني دروارا اكيد راديو تشاد سيغي كمان سك تك تك تك تك ريسيا مكو ساسو دغي سيريو تيزرينا فيني ريجي دانتين délégué Hassan Alifa, cabine technique Chobwe Gabriel, dans les studios Nti, Ron Seomon, c'est Omar Idriss, Omar Nani Ndiamina, comme Salam Kusokolo, Alekin Sik Afine, Katek Bindala, Lionel Nomengar, Monsarne, Kork Sik Djeng Ndigam, Merci Lafia, Kogi, c'est Gisaram, Tuman Feller, Jobesa Dabedeya, Kumra, Ati, cabine technique.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية عن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أها ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ثيرابي ده شنو؟
1: كينيزي ثيرابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أنينا قاينسو ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل للناس السواء أكسيدان من أوبيري لومدا كلو أنيماسي وغن سيلا مشيلا ريديكاسيون لي كدري يروق ويقود أفي
0: إلاج الطبيعي لسا إنتي قايتي سيدة إسكي مردانين دول قاي يمشو في أوبيتال قبل دكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجليك
1: ريديكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إيردا يمشو لي دكتور ألغاي سيكين منا إيردا لي يشيفا كدر لي داودا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غنسولم دوا.
0: أها دوا لنتو كاي تسودا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسود كي كيف
1: دوا غنسولم دا البي مساج كله جاي. الجين سلم دا مش رجيكاس نادم. الرجال نو بوجا. وجاي خاف. لي يروح فوقا ولا يشيل كومام دا. أني نجا ننتلو قدرة. دا إننا بفرنسي قول إزرسيس جاي. شوكل كتير جاي. ونسو ماو. وباكان المشي اللي إيريد ما إنده دا إننا أباري جايدين. جاي نكتولو نجيجابوتو. المشي إيريد جاي نوم. وغاين غايما لإيريدا كتر إيريدا خلاص غايا خدم قبل نسولو مساج إزرسيس قلي يبقى أجيل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
0: العلاج الطبيعي دا كان أنتو سووتو دا إسكي إندا رول كيفي كورهانا باسيان دا
1: أساكي من أوريتا غالكي كور يبقى نورمال لا كدوك مش المردان أنا إيريد نادم السواء أفيسي بفرنسي دا في دومينا غايا نورلو إمي بلجيك دا نادم نا باكانا نوايدا Michel Matke.
0: Aye.
1: Dagan solo dawa. Exercice gain sumo mobilisation katir renforcement dans tout le goudra. Irouk bakan waidin tishiva nadem irouk adil. Mais les finafs de yafaka da bakan côté alwaida mainda goudra Michel alwaida.
0: Aye so.
1: Da kulufi nadem al Michel rijila nao kasar. OK, c'est une opération anina c'est alors rééducation da. Uda le nadem tishiva ga irouk adil mais finafs de yafaka da maga irouk adil. Lakin mani goul le fi bakan ni kalum ni sele renforcement dal jusqu'à que yalga goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
0: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science ku ituma ashara hamsa ku ituma wadinda Michel le AVC da yamshu gerib 3-4-5 mois même itishi fara gerib sanawai
0: sanawai
1: kulo sanawai kulo insulu rédication ma masai c'est ma sokol katir wara ka ganisi achan anina nanas katir na ishufu Michel ganisi masai me ma masai ganisi kulo Michel alum tishi la nar infirmiera itnar magai taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ka nadi kadar anina nan se masai lakin min da kala ma masaj masai dan Michi traitement sokol katir ganisi min nas kaidin yala dal ma yakdar indum zugma dol salfir animation dol kol katir ganisi
0: ayesay
1: lakin aldabas kan dora nuruko
0: aha inti asa domaine hanagda specialist lena sportif bas wala inti kullu patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michel générique da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khadum min nas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kullu da seta sana tamani li sana de formation al nas kullu ke gay nsulum dawa lakin spécialité na sport da ba fi darna da premier fi chat kamal tajit ankun san algayoja akarin yejum
0: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidmana ilaji tabi'i
1: da ma gara da da ba sa asake ci shifa katirinda tirizo socio da lakin ma ni gul shokol nas gai sida hawan lakin sal de ma sai katin ci shira le ayun dol gai sai publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadum que tu durat lami sada ile ci shila nadum al sawagrai yarfa irit yarfa udmai yarfa chocol kulu
0: gama specialiste
1: ya specialiste da yarfa gabul ise chocola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati lamisa mission nadum hypertendu da bakan waidinda mati lamisa tilamisa da sabas tension ay igum nas waidinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da yimonte to chocol katir ki fi côté al positif côté al négatif le massage waidinda lakin chocol nas gan segal ni shifara le fijil da bo jagda ne mainda problema kara da ajil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialty da ajil
0: o ni shifa bakan wai danas wai din da human ma mardanin o iduri yam shu isa massage da eskema inda lom risk do le yom akhar
1: da ajil le jildagda min alyom enti takhadim sur place ka tire dan chocolat il est tamshi ti sei massage da le dam al fijil dagda iruk ajil
0: aywa
1: le min bakan ir danagda kulu sensibilité nagda yamshi ajil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il sei fijil la mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga ajil chocolat ajil massage da tamshi ti sei da au moins semaine da se kuratinen par semaine yabga le ajil
0: tagdar tourina inda ka kam sana inti gay takhadim fi domaine hana ilaji tabi'i da
1: men ko masala de 2012 a 2013 da ana khalas gaidin fi hospital gaina har min nas mardanin khalas
0: okay tagdar tuurina shunu al khallak inti tamshi tabga specialist yana domain alda
1: min awal ana kinesiotherapeute simple gani shifa o ana gani rida sport katir o gai fi internet gaina dukul ni shifa est-ce que nas dola kidmi anam o agina da sawa min dana shifta da masawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gabul tamshi batan ci akar ana arba da ba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalni da ba sana mashi sita
0: merci jean didier takdara tourina objectif ana kinesité rapide
1: le asake gal domaine ana sport da le anina da gay ni shufule nasal gay se sport da kadar may algo blessure gay ni shufulum kadar min blessure gay kulun sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kay yejuru waya yal bal wala se chocolat sport nam na ajil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydina se chocolat may se kadar yalga gudra nam da se sport ajil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi corps hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer l'homme ni jabutu muscle na

0: bala le michel boja dul be côté be côté nous nous là ah anina gani solumke
1: ah d'accord yom waydin da nazga yugulu michel la ilaj tabii da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal enti specialiste ana domaine la تقدر تورينا رايك شنو في كلامنا
0: الناس كثيرين غيشوفوا اساكي في ريزو سوسيو دا كثير را يشتشيفا ويندول كاي ماسيلنا دم مي ما تشيفا راجل جابس ناس في راسم دا كتوغال شوكولانا ويندول مانا رجال لكن اوماندا بفرنسي يغورو ماسر مش نارم تيجي تنوم يسيلك ماسا يتغوم تامجو لكن انينا دا سبيسياليتي باراميديكال انينا كاينا خادم نيورولوج des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, couloura, anagana karimam. Donc, agina la spécialité à part. Lakin, asake min question da, kinésithérapie da, talga, awin, fuga, talga, radil fuga. Michel gynécologue la tishiva da, rujal kul gaidin, mara kul fi. Da, Michel sawa sawa agina da was.
1: Inti yomala, machet fi domaine hana kinésithérapie da ahala ke michel hajjo shunu wala human ma zilo wala ke machet fi domaine alla
0: awala min saher da kebir min sud ana chat
1: ah kebir fi jenu
0: ay hala donc indi kaka nenda gay seile nas da traditionnellement gay masile nasa oui hima gay shifa donc ana min saher ga na doni gay solution kol ke kalda seile ke bidina sabafi din sabbe alme keke kaka nenda umat o chocolat o khalale anazata ke manarfa kada o khalale alas min o mada anagana jubakan bal wala gani ruk wala accident wala chocolat wa ke fi quartier ginada aneji ni shifa o kay nadila michil ulad rujila noga yala bal marko la shun sa fo para aneji nyadila o khalas nazda saibi do la kay origa la kin midana kakadul mana yala la gay urni kalam
1: ma adil
0: wa ana khaleta wa min wara yani dana dani halas urin galda ka kanak da kalak da ilitisi matisi da mai kun halas min dara na gani si o min wara likta ba kanina man urani ga amshi agir ana nasardu la halas amshi agir
1: aha aterila specialiste anak da marag milu babet kuzata ke mashe sabeta marwai
0: wa na school ke fi famida halulum o saibi do la awal ko sa man gaidin na min kanegri da man gai rasul le message encouragement
1: ده هما الاول اوروغال بشغل ده ما عديل
0: شكرا يلا ده ساكمل خلاص دونك هما ناغا ورني لي هما ناكل ابا نام داكلو اسا هما شايبو خلاص بين دولوم جايتي لي في كلينيك كنسلوم داوا دون اسا ناس في كارسيان اندولا كلو كده حلولوم
1: حلولوم ناس الاول حجرو ميتيه ده هما بس اسا بيجي لهم حلو
0: اي ده
1: ميرسي ميسيو جان ديديه اسكي عندك امكانيات مش القدره كي لا تقدر خدمه
0: تقدر اجي ماتريال من قالنم شنو غريداش سبيسياليتي دا يدور شغل وايدين نمشي راسامبلمان دا انهم ريونيو بارا انا غنم شوفي دار كاتير ومن نمشا كورس الانديدا غني بيا باريدا واي تنين اصلا اندي ما فضلي ولي اصلا غايدا لندورا قد الناس الاندو موين يدور يديليدا et contacter les yagdar idili kadar fadali girin durani fuka kabinyane personnel alasara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita donc da kuda problème ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidina kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendullah
1: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيو جان دي دي شاك ترافاي كان نادم غاي سيدا عند ديفيكولتي في ترافاي هناك انت دا شنو ديفيكولتي اللي جيت فوق
0: لي ديفيكولتي في ترافاي اللي اسرى بمرضانين وايدين دا خلاص فترة سم قبل جوبو اول اوروتو ناس المشي عند افيسي افيسي دا مرضانين في راس دا اللي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني نجي نانتولم ناز لا قدره قدر يقوم يروق دا ناس ويدين يقول ايدنا ناس يقربو مردانين دا يابو تيبت لا دي ايدنا يبقى ريجك ولا ناد ماما يقدر يكوتر جنا وتيرجو دي جبلنا دا اني ناغي بوجنا كاتير ودا بروبلم اني الواي ملي قدر لين ناس الغاي سي سبور مش الغاي لا بو بال ولا شنو ورجنا كاسر ولا مارك دا اشا اوماندا جلدم نباس افينير انام kali yeji lena fi hopital ni shufu shoko la maragda ni selom dawa kararijilda ya gotfi bakana mishil awal miwaidina igumi

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وأقدمها إلى حضراتكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل لكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم. عقد يوم أمس اجتماعا مشتركا ضم كل من وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلي كيشوا ووزير الاتصالات النيجيري دكتور بوسون تيجاني، وذلك للتبحث حول تعزيز التعاون في المجالات الرقمية. عبدالله هارون آدم والتفاصيل في هذا التقرير.
1: تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتوسيع شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية محاور رئيسية تصدرت مباحثات جاد ونيجيريا خلال اللقاء الذي جمع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلي كيشوا محمد بوفد نيجيري يقوده وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي الدكتور بوسون تيجاني، وأكد أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتحديد المجالات العملية التي يمكن البناء عليها، لا سيما في قطاعات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية. وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات مدروسة في البنية التحتية إلى جانب تطوير الكفاءات والمواهب وتعزيز المؤسسات القادرة على توظيف التكنولوجيا والاستفادة من الإمكانات المتاحة. من جانبه أشاد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلي كيشوا محمد بالدور الذي تطلع به نيجيريا في دعم الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وأوضح أن تشاد تطلع إلى الاستفادة من التجربة النيجيرية بما يسهم في تسريع مسار التحول الرقمي في البلاد وفق توجهات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إدنو الذي يولي الرقمنة أهمية في تحديث الإدارة وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب. هذا وتوجت هذه المباحثات بتوقيع اتفاقية شراكة بين البلدين في خطوة تهدف إلى ترسيخ التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات الرقمية والتكنولوجية.
0: هذا وقد خلص اللقاء ببيان ختامي قرئ من قبل الأمين العام للوزارة حسين إبراهيم عبد الكريم، نستمع إليه بصوت عبد الله هارون آدم.
2: Les entretiens se sont déroulés dans un climat d'amitié, de confiance mutuelle et de compréhension réciproque.
1: جرت المباحثات في أجواء اتسمت بالصداقة والثقة المتبادلة والتفاهم المشترك بما يعكس متانة العلاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين تشاد ونيجيريا الفيدرالية. وقد أجرى الجانبان تقييما معمقا لمستوى التعاون الثنائي وجددا التزامهما بتعزيزه وتنشيطه لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي. وفي ختام مباحثتهما اتفقا الجانبان على ما يلي: أولا الربط والبنية التحتية الرقمية، استكشاف الفرص التي يتيحها مشروع بريدج بهدف تعزيز الربط الرقمي الإقليمي إلى جانب بحث إمكانات التعاون في مجال البنية التحتية للألياف الضوئية العابرة للحدود، تعزيز البنية التحتية الرقمية الحكومية بالاستفادة من النموذج المؤسسي والتشغيلي لشبكة جالكسي باكبون النيجيرية. ثانيا الذكاء الاصطناعي والابتكار والبحث العلمي، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف المبادرات النيجيرية ذات الصلة بتعزيز استخدام اللغات المحلية وتطوير البحث في مجال الابتكار وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، إرساء إطار مؤسسي أكثر قوة لدعم البحث الأكاديمي وبناء القدرات والتحول الرقمي ورقمنة الإدارة. ثالثا تنظيم الاتصالات الإلكترونية، تبادل الخبرات بشأن الرقمنة المؤسسية بالاستفادة من النموذج الذي تطبقه نيجيريا الفيدرالية، توحيد جهود هيئات تنظيم الاتصالات في البلدين في مجالات الرقابة وإدارة وتنظيم الترددات العابرة للحدود، تعزيز القدرات الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد أرسيب في مجال تنظيم الخدمات الفضائية ولا سيما خدمات فاس وستارلينك، استكشاف الآليات المناسبة لخفض تكاليف التجوال بين فضائي سيماك وسيدياو. رابعا التعاون في مجال البريدي، تطوير التعاون البريدي من خلال رقمنة الخدمات وتنويع العروض الرقمية والمالية فضلا عن تعزيز الخدمات اللوجستية العابرة للحدود. وعربا الجانبان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات وتبادل الآراء بشأن جميع الموضوعات التي تم تناولها بهدف إرساء إطار تعاون متين ومستدام بين البلدين الشقيقين، وعارب وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الفيدرالية أن خالص شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأخوية اللذين حظي بهما وفده خلال إقامته في جمهورية تشاد، وأشاد الجانبان بجودة التعاون القائم بين البلدين وعارب عن امتنانهما وتقديرهما لفخامة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنور رئيس الجمهورية رأس الدولة، ولصاحب الفخامة السيد بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية لما يطلعان به من قيادة والتزام مستمر من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. حرر في عنجمينة بتاريخ 16 من سبتمبر 2026 صادر باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
2: 16 سبتمبر 2026 en deux exemplaires en langue française et anglaise les deux textes faisant également foi.
0: عاد يوم أمس 4 من المعارضين السابقين المنضمون تحت جبهة الوفاق من أجل التغيير فاكت، وكان في استقبالهم بمطار حسن جاموس الدولي المستشار المكلف بعودة السياسيين المعارضين بوساطة الجمهورية محمد بشير كنجي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: العفو السياسي وفتح أبواب الوطن أمام أبنائه الراغبين إلى العودة، كانت تلك هي السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. سياسة اليد الممدودة للسلام سمحت لعودة 4 من السياسيين العسكريين المعارضين إلى أرض الوطن، وهم أعضاء في حركة جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد فاكت. يقود المنضمين الفريق إيكونغا كيفيني كيمدا، حيث كان بعضهم في السابق قادة لأحزاب سياسية قبل أن ينخرطوا في المعارضة المسلحة. هذا هو في تصريح له ممثل الفريق بصالة الاستقبال بمطار حسن جاموس المعارض كمدة، قال أنهم اليوم وبعد سنوات طويلة عادوا إلى الوطن طواعية، وأن هذه اللحظة مليئة بالمشاعر، ولكننا لم نعد لنتحدث عن الكراهية، بل عدنا لنتحدث عن السلام والمساهمة في بناء وطننا. فالسلام يتطلب أحيانا شجاعة خاصة، لأن مستقبل الأمة أهم من جراح الماضي. وعلى هامش استقبالهم بمطار حسن جاموس، أكد المستشار المكلف بعودة السياسيين العسكريين بوساطة الجمهورية محمد بشير كنجي بأن هؤلاء المعارضين المنضمين لقد اتخذوا خيارا جيدا إلى العودة، وأضاف:
4: كان عندنا خلاف سياسي ولا خلاف عن الرأي، ده يبقى بيسل ما يجو في مشاكل وفي حروب، عشان ده المتشاهدين الأول كل جو وأسا كل لازم يجو عشان نية أنا صلح قاعد، والنية ده أنا لي مشالين ده سيد الرئيس، وعنينا في الوساطة الجمهورية أي ما يوم نمشي لأخوان تشاهد قاعدين برا عندهم خلاف مع الحكومة عشان يرجعوا في البلد بالسلمية ويقدموا أفكارهم ده للبناها البلد وجهنا نسو الناس الآخرين ذات يرجعوا.
3: هذا وللتذكير، فإن رئيس الجمهورية فقد أطلق سياسة اليد الممدودة لكل من يريد العودة سواء في المعارضة السياسية أو المسلحة، لأنها السبيل الأمثل لبناء الوطن والاستقرار في تشاد.
0: ومن السياسة إلى الصحة، حيث قدمت إدارة الاستجابة الصحية لمكافحة الكوليرا بيانا صحفيا، وذلك حول عملية التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة العامة والتي تمتد لسبعة أيام وتشمل عدة بلديات: البلدية الدائرة السادسة والسابعة والتاسعة. بدءا من اليوم نستمع جزء من البيان بصوت نائب مدير الاستجابة للأزمة روزي شوائسة.
5: الفاكسيناسيون بخصة أي نادم عند من سنوات وزيادة، ولسه الفاكسيناسيون النبضو في 6 arrondissement وفي 9 arrondissement كلها وفي hôpital تكرا وفي hôpital انا union كلها، باسكو الفاكسيناسيون هو البساينا لين للوقوفو المرض نار مال فاكسيني هو يدافع نفسه ويدافع لناس الاخرين تركي المرض ما يقربا وما يمشي بنت ناس الاخرين. اي تشادي المشال الفاكسين هسا ننتو فرصه دا الفاكسين يبدا اليوم وجسكا 7 يوم دا كل عليكم نرا قاعدين في البكان ولا 6 7 وفي 9 دا كل يفاكسيني واي وقت فوجور جسكا اشياء مم قاعدين ما كملنا مع الكوليرا سيخفف لكن قاعد وهسا يساكا وايد 2-3 دولار قاعدين نلقوا في اليوم ومالك هذا قاعدين والناس خففوا في مزير انا بريفانسيون انا كوليرا الفاكسين ميم نار مال شالا يرسبكتي مزير انا ايجين اسيليس يخسر ايدين عديل بالمل بالصابون والمل نشربو هل يبقى المل نديف وبكان النقودو وفي انفيرونمان جينرا هل يبقى انفيرونمان نديف ودا مين بلين اي شاب كان قام قاعد يرسبكتي بساينا في جودال ده ان شاء الله نكمل مع الكوليرا.
0: وبالعودة إلى بيان المدير العام للصحة العامة ييماجي إلياس جيتنغار بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي احتفل به اليوم 17 من شهر سبتمبر، عد الزميل عبد الكريم عبد الله عنه الورقة التالية أدعوكم لمتابعتها.
6: في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يحتفى به العالم في 17 من شهر سبتمبر من كل عام، حيث أكد فيها المدير العام للصحة العامة ياماجي إلياس جيتنغار التزام الحكومة بتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات، مضيفا بأن الأمراض لم تعد مرتبطة بفئة اجتماعية معينة بل تؤثر في مختلف فئات المجتمع التشادي، مشيرا إلى أن الرعاية خير آمنة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وكشف المدير العام عن خطة وزارة الصحة العامة والوقاية المبنية على 4 محاور عملية، وأبرزها ضمان سلامة مسار الرعاية الصحية للمرضى عبر تعميم الملف الطبي الموحد واعتماد البروتوكولات الوطنية الخاصة بالأمراض كالسكري والفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم والسرطان في مختلف المؤسسات الصحية في جميع الأراضي الوطنية. ويحدث اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام إلى التركيز بمبدأ طبي أصيل، وإن الرعاية العامنة لست حدثا عابرا بل الالتزام يمتد طوال حياة المرضى.
0: ثقافيا، أطلق المعهد الفرنسي بتشاد موسمه الثقافي الجديد 2026-2027، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز تالينو مانو إذانا بانطلاقة الأنشطة. محمد عمر إدريس.
7: أطلق المعهد الفرنسي التشادي موسمه الثقافي الجديد 2026-2027، وقد وضع الموسم الثقافي تحت شعار الاكتشاف والأصالة. هذا وقد أكد مدير المعهد الفرنسي فيتيان بيليان أن هذا الموسم يمثل مرحلة مهمة، حيث يعتزم المعهد جعل الوصول إلى الثقافة أولوية للشباب التشادي من خلال مرافقة الفنانين التشاديين ودعم الشركات المؤسسية. المديرة المنتدبة كليمانس دوني أوضحت أن المعهد الفرنسي يعزز شراكته مع المدارس والجمعيات ودور الأحياء لتطوير أنشطة موجهة للأطفال. وأمام الصحافة الوطنية استعرض الفنان ماوندي سيليستين الصوت الأبرز لموسيقى الأفروفيجين التشادية وكذا مسيرته الفنية وحتى عودته إلى تشاد لتطوير مشاريع ثقافية مهيكلة. وقد تميز اللقاء بثلاثة توضيحات كبرى، وهي إخراج ألبومه الجديد الذي كان قيد التحضير، وتعزيز مشروع بيت الطين في قوي يوفر للشباب إطارا للإزدهار والتكوين.
0: ولائيا، انطلقت يوم أمس الأربعاء بمدينة بنغور دورة تدريبية لفائدة المعلمين المجتمعيين والمؤطرين حول إصلاحات النظام التعليمي بتشاد، جرت المناسبة بحضور العديد من كوادر التربية الوطنية بالمنطقة. تقرير عبد العزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور.
8: يشهد النظام التعليمي في تشاد مسارا متواصلا للإصلاح والتطوير من خلال تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية. وفي هذا الإطار نظمت الجهات المختصة ورشة تربوية تهدف إلى تعزيز مهارات أطر التأطير التربوي، إلى جانب تنظيم أول تجمع للفوج الثاني من المعلمين المجتمعيين من المستوى الثاني ومعلمي المدارس ومساعديهم. وترتكز هذه الدورة على تحديث معارف ومهارات المشاركين في مجال التأطير وتمكينهم من استخدام الدليل المعلم والوسائل التعليمية، بما يضمن مواكبة أكثر فاعلية وشمولا وانسجاما خاصة في مجال التعليم باللغة العربية. وبحسب رئيس البعثة ألان تولبا تشايني، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم وتحسين الممارسات التعليمية داخل المدارس. من جانبه، أكد مفتش التربية الوطنية والثنائية اللغوية والترقية المواطنة في مقاطعة مايوبوني كوجو بونا غيلبر أن اختيار المشاركين في هذه الورشة جاء وفقا لاحتياجات القطاع ومتطلبات تطوير العملية التعليمية، ويعول المنظمون على مخرجات هذا اللقاء في تعزيز أداء المعلمين والارتقاء بجودة العملية التربوية، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي ودعم نجاح التلاميذ في المدارس. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: إلى مدينة مندو، حيث شهدت المدينة بولاية لوغون الغربي انعقاد منتدى تشاوري حول مشاركة المجتمعات المدنية والجمعيات في الحكم الديمقراطي. محمد عمر موسى بالتفاصيل من مدينة مندو.
7: انعقد هذا المنتدى التشاوري حول مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات في تعزيز المشاركة الشعبية وصياغة السياسات المحلية، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي في تشاد. في كلمتها شددت رئيسة البعثة جاكلين جايباي على أن الديمقراطية لا تمثل إلا بمشاركة فاعلة للجمعيات والهيئات الشعبية، معتبرة أن هذا المنتدى يفتح الباب أمام شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع. ولدى افتتاحه لأعمال المنتدى أكد المندوب العام للحكومة لدى الولاية دوغو يعقوب أن هذا المنتدى يمثل خطوة عملية مهمة لترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال إشراك المجتمع المدني في صناعة القرار. هذا ويمثل المنتدى التشاوري محطة مهمة في مسار تعزيز الحكم الديمقراطي في تشاد، حيث يعتبر إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة. من مدينة موندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ونختتم النشرة بالصفحة الثقافية، وتناول فيها محمد عمر إدريس في صفحته أهمية إنشاء الحدائق العامة والساحات المفتوحة بجانب المسارح بشتى أحياء العاصمة تنجمينا. أدعوكم لمتابعة محمد عمر إدريس.
9: المدينة لا تبنى فقط بالطرق والمباني والأسواق، بل تبنى أيضا بالمساحات التي نستطيع فيها أن نسترخي ونلعب ونبدع ونلتقي. بالنسبة للأطفال، تتيح ساحات اللعب والحدائق العامة والمكتبات والملاعب الرياضية والمساحات الثقافية تنمية للإبداع وروح التواصل والتعلم في إطار آمن. أما بالنسبة للكيان، فتساهم المنتزهات والمراكز الثقافية وفضاءات العروض وأماكن النزح الرفاهية وتعزيز اللقاءات بين المواطنين. وفي العاصمة نجمينا كما في باقي بلديات تشاد، فإن توفر مثل هذه المساحات يسمح أيضا بإعطاء مكانة أكبر للفنون والثقافة ومسرح الحي والموسيقى والرقص والحكايات والمعارض والعروض في الهواء الطلق. الرهان إذن هو رهان العيش المشترك، فالحديقة العامة المهيئة بشكل جيد يمكن أن تصبح مكانا يلتقي فيه الأطفال والشباب والعائلات وكبار السن. فالمدينة التي توفر أكثر فئة لسكانها لا تستثمر فقط في الترفيه، بل تستثمر في التعليم والصحة والثقافة الاجتماعية وجودة الحياة.
0: ختام النشرة الإخبارية. المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عملها في الحانة الصوتية تشوبو غابرييل في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني أوناما دوت دي أو عبر صفحاتنا بالفيسبوك أوناما تشاد. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشات تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو الماتر، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن وما لقيت أدلي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتشمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتة قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شافة قاعدة نجي لها قاعدة نجي لها قاعدة نشيفة كيف قاعدة سيو علماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديتها فوق.
0: وشنو الأنواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج أجيال قاعدة سيدا قاعدة نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشيل البنو ده ترانسفورمي لي يبقى مشيل بمبار تاقود فوقا ولا يبقى مشيل سالون ولا تراغا يخطو دا كالفي سالون ده تاقود فوقا مشيل بوتي أنا ألميدول ده نشيل ترانسفورمي يبقى مشيل سابي ألغاي سوفوقا نويل دول ده بهو دا كان غتيتا غتيتا نسيفوقا سابين ده أديلك وكان آكار كروس أنا أدان كلا ببوتي غاي شيفي دا كان غتيتي غتيتي دوكك دوكك أديل ده تي ترانسفورمي فوقا كوب أنا شربين ألمي كلا ببوتي ده تقدر تقتا تي سيب تكنيك أنا ودو أديلو تلغا فوقا كوب التشر فوقا ألمي جاركان كلا تقدر تي سيب فوقا أي كمان بسكان إنتي ديفلوبي فكرة ناك فوقا ده تقدر تي ترانسفورمي كمان دولا أنينا تشارجا ما غانو كونسومي ألمي غانو كونسومي جو دول غانو كونسومي وتركل إندينا بيت دول موتور دول إندينا مين كان بيغا قديم خلاص زعما غاني دافوغو اليوم إندينا في ورا بيننا دول ما كابينه في بكان غاني دافوغو كومام دا او غاي جيبا لينا امباودا او امباودا غاي جيبا لينا مارار غاي نادو بالي دول min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogada gani jiga na salam nak dan shilo ana gani sey keke kay antoni
0: sina ana ke gate de shila le ki wakit kam ke
1: bakan wedin al shila le michel 1 heure du temps kula fi michel krusa na adanda kan ana shilta da 1 heure du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sey ni arrangé to khashima na male yakta dol oni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni sey en 1 heure du temps nak dan ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sakit da 2 heures du temps nak dan ni sey o kan 16 al adil koisida yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadou makida
1: semi hasa keda ana makidi mena gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seyda indi nas ashara wo nas da kulla fifa mi agi cousin agi dol be frère agi sera agi dol gani so kidime da sawa
0: kidime
1: da
0: wajin huma iso wala kulla kinti bastise
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min kidima na ko al wasakh al faddal da soki kif
1: ana al yom kidima ngi gani seyda man dora le wasakh al faddal ishan huda michel wasakh o ana shiltan dora transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isay beta na ambauda doli jibalena maradama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gada gani utiliser complet lakin fifi krakin do lan développer dakan il fa dil la alum indina entreprise wa gay sey fi transformation en residu de la michel chez anaki kan kasara na jini namshi ni shila yeji sey foga pave caro entreprise alum gay sey kidimeda mission aginada le déchets plastiques ke da maya go fi environnement hagina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam kida ajala ajala gay shuru wala ki kif
1: alum da ma hay kidimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeji saudu na foga da miski la shia. Lakin anina huda mission agina o shoya shoya da neju ni wodumle man kule yabgo partisana ekologie na environnement le balana yabga adi.
0: Akbrina vi mashare ana
1: projet de la quartier lakin projet agel kabir marawayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi Afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidi na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même ONU da inda ODD 13 ana oda dabes al important fond vert dol ko mama dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo y souvenir fi beje ana dabes projet agira leni créer centre sous-régional au alum projet agida halas minsar a approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous a sarda ana marché c'est à concours da ana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay sauduna gay montrer na kikef kikef nakdar nan tout forme le projet da au projet agida isma kadamta foga dit troisième lauréat da recyclinov consulting da entreprise aga sefi formation former jeune fi recyclage a une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kule yam chi chakima da ko projet
0: difficulté gatelge
1: ma ay kidima na de mi seida inda difficulté alium ana difficulté aga kabirda fi espace ma indi aye bakanal din de sono al adapté wala spécial ana recyclage da o appareil de kula ma indi gani save be ideni alium kan ana indi espace al adil machine de la sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat o côté wa shara ay kum ngai sey day dora gros. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dumay da il leni motivé anambe gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana bezo ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa aga ya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol souk bes that intimidation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dora tiseda sei allo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kan yantim fond dol developer foga activité tisei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasko be groupement dol association dol o cherche da kumam kudai developer male tam chiti biao teji ti chakima o grus dati shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneur da tago te développer fikra nak fi kuma malti seida i duré kan alam ana badet fi zere ana basala kan yoma ana ala nadani da an kun bine ci way formé aga o hiklu tarfa dan so kuma mala shen
0: aha derne mo ana ki tourle ni shin
1: fi balana da ay chaté mara rajil sahir no gumu fo initier kuma mal yab galena ichil alijiba lena revenu don da yakidimi anso wala ay maragal yagor yarja masarif wala rajila yanchi shunu da alium kan élève kulada kin jabet weki kan indada yagdari sei business ana téléphone alium indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu nasa lenas anan doran sei keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anan narja abana narja rajli narja akti la o manu nkhoto ay ya tu problème akina firas gouvernement ala état da ya tu état da anina se bala anina da état ya godwa khali anina bes montrer le état ku bala khuklu anina gadi alium da ressource na état da ya tu hana ma population ga sei gros ga yam chifi douane trésor o état ga gérer bes état da hu ga gérer lena anina nso o nantu discipline les gérer lena ati
0: shukra merci madame chantal asad al mustamin simitu madame chantal sani ana al adawat al talifa wa maakum fi al idad wa taqdim zamzam abdullah wa fi tasjil jamal musa atim tahta ishraf abdullah tosh wa alifa mohammed saif shukran lil mutaba

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على القائل أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتهية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خصصنا هذه الحلقة المباركة حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدون شك هي فرض من الفرائض التي فرضها الله تعالى على الناس جميعا. كل إنسان يجب عليه أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده ومن ولده ومن كل الناس، هذا شيء لا نزاع فيه، هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني من الإيمان أن يحب الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حتى من نفسه التي بين جنبيه، هذا من الإيمان. ثلاثة من كنا فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا يعني شيء ذكره أول شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكلمة مما سواهما هذه أدخلت كل شيء، كل شيء لابد أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة عليه. فهو عليه الصلاة والسلام له حق على أمته، له حق على أمته تعظيما وتكريما ومحبة، يحبوه أكثر من كل شيء. هذه المحبة واجبة، وهذه المحبة في الغالب هي شيء جبلي، الله سبحانه وتعالى جبل عليه الناس. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان ليس مستقيم، معناه تجد الإنسان ده ممكن يخالف في بعض الأحكام الشرعية، تجده يخالف في بعض الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكبها الإنسان، ولكن مع ذلك إذا سمع شيء يتعلق بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تجد محبته عليه الصلاة والسلام متجذرة في نفس ذلك الإنسان. ولذلك مسألة المحبة يا أخي هي أمر من أساس هذا الدين العظيم، محبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك حبه عليه الصلاة والسلام أمره عجيب. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في واحد من الصحابة كان يتعاطى بعض الأمور التي لا تجوز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه بعض التعزير. فجيء به يوم من الأيام، فلما عزر قال أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعن الشيطان على أخيك، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مع أن هذا الإنسان إنسان كان إنسان عادي، كان يرتكب بعض المخالفات، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الإنسان يتحلى بمحبته عليه الصلاة والسلام وحبه عليه الصلاة والسلام. نحن شاهدنا بعض الناس يحدث فيهم العجائب. أنا شاهدت بعض الناس في هذا البلد في تشاد، تجد الإنسان إنسان عادي، يعني حتى الاستقامة فيه الإنسان لا يراها كده كثيرة، ولكن إذا سمع السيرة التي تتلى في حقه عليه الصلاة والسلام، إذا سمع الأشعار، سمع الأمداح، تجده يدخل في النار، بدخل النار عديل، ولكن مع ذلك النار ما بتحرقه، بل حتى ثيابه النار لا تحرقها. فده شيء عجيب. معنى هذا الكلام أنا الشيء الذي أعتقده وأستنتجه من هذا أن الإنسان الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب معناه يوم القيامة هذه المحبة تحول بينه وبين العقاب. إذا كان نار الدنيا من أجل المحبة بس، نار الدنيا لا تستطيع أن تحرق هذا الجسد ولا أن تحرق هذه الثياب التي يرتديها هذا الإنسان، بإذن الله تعالى هذه المحبة

0: سلام. ولذلك أنا أقول للناس محبته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأشياء، والأشياء التي تسبب للإنسان المحبة قالوا قراءة السيرة. كان زول داير يعرف أو يعرف الطريق الذي يصل به إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام ده، خليه يقرأ السيرة كثير، يقرأ السيرة، يقرأ الشمائل، يقرأ صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ الأشعار أو المدايح التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، تتعلق بصفاته، تتعلق بمولده، فإن هذا من أعظم الطرق التي يصل الإنسان بها إلى محبته عليه الصلاة والسلام، لأنه تجسد لك النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه زي أنت بتشوفه. ولذلك الناس الذين لازموا مدحه عليه الصلاة والسلام ده وجدوا الطريق الأمثل للوصول إلى محبته صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه عليه الصلاة والسلام.
1: طيب سمعت الشيخ، في هذه الأيام كثير من الناس سمعوا حول حكم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الإنسان الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده إذا كان مسلم طبعا دخل يسموه مرتد، يعني الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة بمعنى نقص من حقه، أساء إليه بأي إساءة أخرى، ده إذا كان الإنسان ده مسلم ده يسمونه مرتد، وحكمه في الإسلام القتل، ده بالنسبة لمن أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وارتد. بالنسبة لغير المسلم طبعا هو أصل كافر، أصلا أصل كافر بدين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحاكم، معناته يجب للدول ذلك الإنسان أن تحاكمه، أن تحاكمه بمعنى أن تعاقبه بما يستحق. طبعا هو أصلا زي ما قلنا هو أصل كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا المسلمون اليوم لا حكم لهم على أمثال هؤلاء الأشخاص، بمعنى لا قدرة عليهم، ولكن على المسلمين أن يطالبوا تلك الدول التي وقعت فيها تلك الإساءة أن يطالبوها بمحاكمة أمثال هؤلاء الناس الذين يعتدون على حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول في الحقيقة الإنسان الذي يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو لم ينله بشيء، الله سبحانه وتعالى رفع ذكره عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يسيئون إليه إنما أساءوا إلى أنفسهم، إذا صوروه بصورة شنيعة إنما صوروا أنفسهم، أما هو عليه الصلاة والسلام فرفع الله ذكره، مهما حاول المستهزئون أن يستهزئوا به فإن الله سبحانه وتعالى كفاه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، هذا بدون شك. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصوروا صورته بصورة قبيحة وبصورة شنيعة، إنما صوروا أنفسهم وصوروا أخلاقهم وشانوا على أنفسهم قبل أن يصلوا إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن شانئك هو الأبتر، فمهما حاولوا أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام لم ينالوا منه أبدا، فهو عليه الصلاة والسلام كالشمس، إذا أراد الناس أو لو اجتمع كل الذين يريدون أن يغطوها بالغبار أو أن يثيروا فيها الغبار سيرتد ذلك الغبار عليهم، مثلهم كمثل إنسان استلقى على قفاه وأراد أن يبزق بزاقا يصل به إلى الشمس، فإن ذلك البزاغ لا يصل إلى مكان وإنما يرتد على وجه صاحبه أبدا، الشمس ستظل هي الشمس، لو اجتمع كل الناس إلى كناسين وكنسوا الأرض وأصاروا الغبار ليصل ذلك الغبار إلى الشمس أبدا هذا الغبار لا يصل إلى شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الشمس، هو الكوكب العالي، لا يستطيع كائن من كان أن يناله بشيء، فترتد الإساءة إلى أصحابها، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم ينله شيء من ذلك، هو محفوظ وهو معصوم، وعلى المسلمين أن يلتفوا حول نبيهم وأن يبينوا خصاله الحميدة وشمائله العظيمة لمن لم يعرفه، هذا هو واجب المسلمين. أما أولئك الأشرار فنقول لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره.
1: سماحة الشيخ أحمد النور محمد الهلو، هل هناك أناس أساءوا النبي صلى الله عليه وسلم والله انتخب منهم؟
0: طبعا ده بدون شك، هناك في أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أساءوا إليه وانتقم الله منهم، كما لخصهم الإمام البصيري رحمه الله تعالى في البردة. هناك في 5 أشخاص أساءوا إلى النبي عليه الصلاة

0: والسلام ما منهم من أحد إلا وسلط الله عليه داء أهلكه. فده شيء موجود وجاء في التاريخ، التاريخ حافل بهذا. كل من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بما يصيبه من الأذى الذي يكفه أو يكف شره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هؤلاء الذين الآن يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سينالون جزاؤهم عاجلا أم آجل، أنا لا أشك في ذلك.
1: سمعت الشيخ أحمد النور، سؤالنا الأخير، واجب المسلمين تجاه نبيهم شنو، وواجب النبي تجاه أمته شنو؟
0: واجب المسلمين تجاه نبيهم ده أشياء كثيرة جدا. كل واحد منهم يجب عليه أن يتصور الآن لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نحن نفعل معه. معناته الآن كل واحد منا لو تصور النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج ووقف أمامه يجب عليه أن يعظمه، يجب عليه أن ينصره، يجب عليه أن يصير في طريقه، يجب عليه أن يقوم بدعوته. طبعا ده كل إنسان يجب عليه أن يتصور هذا، ويجب على كل إنسان أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الكلمة السابقة أن يحبه محبة منقطعة النظير. أما حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فهو توقيره وتعظيمه، يوقرون صفاته إن سمعوا ذكره فيها. ولذلك أصحاب الحديث سيدنا مالك رحمه الله، الإمام مالك، قالوا كان يدرس الحديث فلدغته عقرب أكثر من مرة، أكثر من 10 أو 15 أو 20 مرة، وكان يلتوي عليه الصلاة والسلام حتى اصفر جسده وما غير جلسته أبدا. فلما انتهى الحديث وقتلت العقرب سألوه يا إمام لماذا لم تقم؟ قال ما كنت أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدغة عقرب. كان الواحد منهم رضي الله عنهم، وذلك هو القاسم بن محمد، كان يداعب أصحابه ويجالسهم، لكن إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى تسيل الدموع إلى لحيته الشريفة، وكان يصفر وكان ينسى أصحابه حتى كأنه لم يكن معه أحد. هكذا كانوا الواحد منهم إن سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من طاقته، كان حاله يتغير بمجرد ما سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كذلك ينبغي أن نكون على هذا المستوى. إذا سمعنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول للناس احتفلوا بميلاده وامدحوا رسولكم، اسمعوا شمائله وتصدقوا على الذين يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا معهم، هذا كله دليل على محبتكم له عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد على هذه الكلمات الطيبة حول جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه في جنة الفردوس، إنه على ما يشاء خدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. في إعداد وتقديم البرنامج أبو بكر حسن بخاري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله. سمعت رجال، نوقف الفنان الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. شيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل، خليها أجل أجل، بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخصوص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد أليكسيس جيمي دانغاسو ده عند بكان في كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 342 لو 18، مختار صالح نور عند تيران في كارتيه مشاغا سيكسيون 2 إلو 16 لو 10 11 و 12، السيد شريف عبد الرحيم عند بكان في كارتيه توكرا سيكسيون 2 إلو 10 لو 13، نصر شرف الدين آدم عند بكان في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 3 إلو 91 لو 8 و 10، علي إبراهيم أوسمان عند بكان في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 3 إلو 191 لو 7 و 9، عثمان عبد الله عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 58 لو 4، محمد موسى إيسا عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 75 لو 2. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. الديركسيون راديو تشاد تخبر الناس القاعدين بعيدين من العاصمة انجمينا بكون سوى لهم رقمين، كان دارين بكتبوا البلاغات وبرسل لهم القروش كمان في نفس النمرو، وايت تيغو وايت ارتال الارتال 69 54 20 33 37 92 44 04 69. بلاغنا وفا شيخ إدريس عثمان جامي دنا محمد ديجرشو الوزير أحمد جدة محمد صالح مؤمن معلوم مرامات مؤمن ألقوني جدة عثمان ألقوني أبكر ألقوني عمر محمد لالا ألقوني قنبو عمر بلاما إيمت الحاجة سيدة إما بلاما غباش تنكو جبرين مكايلا أبكر هارون بلاما آدم هليمتا بلاما آدم رماد بلاما حسين عبد الله محمد وكيل جدة ولد الحاج الديركتور دينا يحيى تيراب الديبيتي يوسف بابا اللوان حسنة والكلتومة حسيني سيد إما هارونا بلاما صالح إجيل بلاما محمد آدم شيخ نايم وليد محمد أخوة عمر حمدان آدم الفايتم معلم قنبو أحمد الحاج جيجر أبكر أبا الشيف دي كانتون تجاني حسين أبا آيلة السنوسي ديليجي كواس محمد ديليجي جدة النور ديليجي عبد الرحمن شتات ديليجي إما إيسا ديليجي بول لأكا ديليجي جدة أحمد صالح ديليجي أخونا بكر ديليجي موسى بكر السيار ديليجي شيبو محمد اللوان كشلة دنة دينيني آيلة عبدالله رقيبي حسنة كواسة وآيلة جدة الكريم. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل لنجات الكاميرون، الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أمم زارة عبد القادر ماتت أمس والسرعة كمان تبقى أمباكر جيمة في هلة تنكو هلة بلامة غباشة تنكو الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. نكرر شيخ إدريس عثمان جامي دنا محمد ديقرشو الوزير أحمد جدة محمد صالح مؤمن معلم رمات مؤمن ألقوني جدة عثمان ألقوني بكر ألقوني عمر محمد لالا ألقوني قنبو عمر بلام إيمت الحاجة سيد إما بلام غباش تنكو جبرين مكايلا أبكر هارونا بلام آدم هلمتا بلام آدم رمات بلام حسين عبد الله محمد وكيل جدة ولد الحاج الديركتور دينا يحيى تيراب الديبيتي يوسف بابا اللوان حسن والكلتومة حسين سيد إما هارونا بلاما صالح إجيل بلاما محمد آدم الشيخ نايم وليد محمد أخوة عمر حمدان آدم الفايتم معلم قنبو أحمد الحاج جيجر أبكر أبا الشيخ دي كانتون
Tijani Hussein na Abba, Ayla Sanusi, Delegé Kawas Mohamed, Delegé Jiddan Nour, Delegé Abdurrahman Chata, Delegé Emma Issa, Delegé Paul La Akka, Delegé Jidda Saleh, Delegé Jidda Ahmed Saleh, Delegé Akhuna Bakar, Delegé Moussa Bakar Sayar, wa Delegé Shaibu Mohamed, Allawan Kachalla Dan Nadineni, Ayla Dallahi Rigebe, Hassana Kawasa, وآيلة جدة الكريم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل في تشاد والكاميرون الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا أمهم زار عبد القادر ماتت أمس والسرقة تبقى مباكرة الجمعة في حل التنكو اللي هنا بلاما غباشة تنكو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:08 دقيقة

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد الشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب ينداير بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا السماء التيار الجاد في كل مكان، الساعة 7:15 في دندل كوننال أباخون سنة صغير في سبكرة، نفس الساعة في راديو الجاد. النشرة الدارجية أنا اليوم مع الشيء بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسن رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية هنا اليوم الخميس يوم 17 سبتمبر 2026. النشرة هنبدأ لكم بالعناوين. الوزير هنا البسطة والاقتصاد الرقمي هلكي شوى محمد كان سوى ملمه تخدمه اليوم الصباح مع الوزير هنا الإعلام التجديد والاقتصاد الرقمي هنا دولة نيجيريا، وحجب ما يخص التقوية هنا العلاقات بين تشاد ودولة نيجيريا في مجال هنا الاقتصاد الرقمي. بعد مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرا البئسة انت الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية الاقتصاد والتعاون الدولي البئسة دي كان وصلت في مدينة هنا ما هو عاصمة هنا ولاية كانم. وتسمو أخبار أخرى، تشاد ودولة نيجيريا قاعدين بقوة علاقتهم هنت الشراكة في مجال هنا الرقمية. فلوم الصباح الوزير هنا دولة نيجيريا هنا الإعلام التجديد والاقتصاد الرقمي الدكتور بوسوم تيجاني كان قام بزيارة هنت خدمة في تشاد ومع زميلة هنا البوسطة والاقتصاد الرقمي هليكي شوى محمد كان سوى ملمة هنت خدمة في وزارة هنا شؤون الخارجية، وحجو بما يخص الخدمة انت العلاقات هنا التعاون بين انجمينا وابوجا في مجال هنا الآلة هنا في بر اوبتيك، ويتمنوا بكون فريق هنا فنيين هنا الدول الاثنين يقووا العلاقات في الخدمة هنا الرقمية من صالح هنا الدول الاثنين. ونذكركم بكون الملمة دي كان ختموها بواحد بيان مشترك كان قره الأمين العام هنا وزارة هنت الاتصالات هنا تشاد السيد حسين إبراهيم عبد الكريم. بعد مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرا البئسة هنت الوزراء الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية الاقتصاد والتعاون الدولي البيئسي دي كان وصلت في مدينة ماو عاصمة هنا ولاية كانم. من ما وصلت البيئسة هنت الحكومة كان سوت ملمة موسعة مع كل الفاعلين في مجال هنا الزراعة والثروة الحيوانية، وحجمان بما يخص التقييم هنا نقص هنا العلمي وشنو المتطلبات هناهم عشان يجبرهم رد سريع من الحكومة. 4 من السياسيين العسكريين القدام كوادر سياسيين هنا الجبهة من أجل التغيير والوفاق هنا تشاد فقط في رأس السيد وين كونغو جلمين كم دا كان رجعوا البلد اليوم يوم الأمس يوم الأربعاء، واستقبلهم في المطار الدولي حسن جاموس العاصمة جمينة الرئيس اللجنة الموسعة أن الرجوع هنا السياسيين العسكريين والتابع للوساطة هنت الجمهورية السيد محمد بشير كينجي وأهل هنا الناس الراجعين من الخارج. عبد الرحمن ميكايل مومن.
2: العفو السياسي وفتحنا الدرب للمواطنين الاندهمنية ليقبل تشاد السياسة العديلة الشالها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو منه شال الحكم. سياسة الإيد الممدودة سمحت لقبلين 4 من السياسيين العسكريين المعارضين لأرض الوطن وهم من أعضاء في فاكت الفريق كمان بوغودة إيكونغا كيفيني كمدا بعض منهم أول بيقو قادة هنا أحزاب سياسية كبان ما بمشوا المعارضة المسلحة. بعد ما وصلوا هجة ممثل الفريق كيمدا قال هما اليوم بعد فترة طويلة قبلوا للتشاد وهم من جايينهم ده بوصف فرحة كبيرة لأهلهم وأخوانهم وكل التشاديين. وقال هم ما جوه ليهجوا في الكراهية ولكن جوه ليهجوا في الآفي وبيساهموا في بناء هنا التشاد. وقال الآفي كمان عندها أهمية كبيرة لكل مواطن. بعد ما استقبلوهم في المطار هنا حسن جاموس كلم المستشار المكلف بقبيلين السياسيين العسكريين بوساطة الجمهورية محمد بشير كنجة بكونوا المعارضين ديال شارو الدرب الأديل.
3: كان عندنا خلاف سياسي ولا خلاف عن الرأي ده يقب بسلم ما يجو في مشاكل وفي حروب عشان ده المتشاهدين الأول كله جو وأسا كله لازم يجو عشان نية أنا صلح جاي والنية ده النالي مشالين ده سيد الرئيس وعنينا في الوساطة الجمهورية أي ما يوم نمشي لأخوان التشاهد قاعدين برد عندهم خلاف مع الحكومة عشان يرجعوا في البلد بسلمية ويقدم أفكارهم ده للبناهن البلد وجهنا نسو الناس الآخرين ذات.
2: نذكر بكونه رئيس الجمهورية من جاب سياسة الإيد الممدودة وده بدور بقبل كل مواطن سواء في المعارضة السياسية أو المسلحة وبكونه دبس الدرب الأديل البجيب البنى هنتشات وأمن واستقرار هنتشات.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. اليوم يوم الخميس يوم 17 سبتمبر ده اليوم العالمي هن الأمن هن المرضانين. فبالمناسبة دي المدير العام هن الصحة العامة في وزارة هند الصحة العامة دكتور ياماجي الياس جيتنغار مسؤوله للوزير هن الصحة العامة كان سوى بيان وحجه بما يخص الاستعدادات الشارات الشاد ما يخص المحاربة عن الأمراض المامويدية حجه وحبيب عمر.
4: في البيان اللي كان قدمه بمناسبة عن اليوم العالمي لسلامة عن المرضانين ده اللي كان بيحتفل فوق العالم في يوم 17 شهر 9 من كل سنة. في المناسبة دي كلم المدير العام عن الصحة العامة الدكتور ياماجي إلياس سايتينغار حج في الالتزام عن الحكومة في قوين سلامة هنت المرضانين وفي تحسين الجودة هنت الخدمات. ياماجي إلياس قال الخدمات دي ما مرتبطة بناس معينين بس ولكن بتعسر في مختلف القبائل هنت المجتمع التشادي. وكمان قال الرئاية المعادلة بتسبب مشاكل صحية خطيرة. المدير العام ياماجي إلياس ساجيتينغار كلم كمان في الخطة هن وزارة الصحة العامة والوقاية الانبنت في 4 محاور منها بطمنوا رئاية صحية عادلة للمرضانين بواسطة عن الملف الصحي الواحد ويعتمدوا البروتوكولات الصحية المقسسة بالأمراض عن السكري والفشل عن الكلى وفي الدخط عن الدم والسرطان في كل المؤسسات هنت الصحة القاعدة في كل التراب عن بلدنا تشاد. نذكركم بكونه الهدف من اليوم العالمي عن سلامة المرضانين عن السنة ركزوا فوقا في الإبداع عن المراكز الصحية والرئاية العديلة فيما حدث بيجي وفاد ولكن الالتزام بطول الحياة هنت المرضانين.
1: جهوة حبيب عمر. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير هنا البسطة والاقتصاد الرقمي هنا تشاد هليكي شوى محمد كان سوى ملمة مع الوزير هنا الاتصال التجديد والاقتصاد الرقمي هنا دولة نيجيريا دكتور بوسون تيجاني. والملمة دي تركز فوق بزيادة بما يخص الأهمية عن الشراكة الرقمية بين أنجمينا وأبوجا. البئسة هنت الحكومة الفراسة الوزير عن الدولة الوزير المكلف بالمالية الاقتصاد والتعاون الدولي طاهر حامد جلين بعد مدينة بلتين في عاصمة ولاية وادي فرا. البيئسة دي وصلت في ماو عاصمة هنا ولاية كنم وهناك كمان صوت ملمة موسعة بما يخص وحد معا بما يخص النقص هنا العلمي في الولاية هنت كنم وحجو بما يخص الاحتياجات هنا المواطنين هناك. فهذه النشرة كتبوا لكم ليونيل نومينغار عبد الرحمن ميكائيل مومين وحجه وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبيو جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمعت الكرام، بعد ما سمينا النشرة ومختلف الأغاني نقري لكم البلاغات الاثنين. البلاغ ده قرينا قبل الأخبار، بلاغ أنا وفا شغل رسمان جامي دنا محمد تدي قرشوال وزير أحمد تجيده

صالح مؤمن معلوم مرامات مؤمن الجوني جد عثمان الجوني أبكر الجوني عمر محمد تلالا الجوني جنبو عمر بلام إمت الحاجة سيد إما بلام غباشة تنكو جيم مكايلا أبكر هارونا بلام آدم هلمتا بلام آدم رامات بلام حسين عبد الله محمد توكيل جد ود الحاج الديركتور دينا يحيى التراب الدبيتي إيسا بابا اللوان حسنة ولا كالتومة إسيني سيد إما هارونا بلام سيد إيجيل بلام صالح إيجيل بلام محمد آدم شيخ نايم وليد محمد أخوة عمر حمدان آدم الفايتم معلوم مغنبو أحمد الحاج جاجيجر أبكر أبا الشيبتو كانتونت جاني سين أبا آيلة السنوسي دلقي كواس محمد دلقي جد النور دلقي عبد الرحمن شتات دلقي إما إيسا دلقي بول أكا دلقي جد عم صالح دلقي أخونا بكر دلقي موسى بكر السيار دلقي شعيب محمد اللوان كشلة دندنيني آيلة عبد الله رقيبي حسنة كواسة وآيلة جد الكريم لوم الحزن ببلغوا لي كل الآلي نشات والكامرون والأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم زارة عبد القادر ماتت أمس وسرعة تبقى مباكرة جيمي في هل التنكو هل له البلامة غباشة تنكو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة عائلة الحاجة هسيني أبكر المعروف والزرقة عائلة آدم أبكر عائلة موسى همسة بشارة حسنة عائلة بشارة حسنة عبد الرحمن خاطي في اللوة علاج أبكر محمد أنكو علاج عبد الرحمن هسيني عائلة حسنة قديو عائلة هارونا قوني عائلة يونس ولدن برغو عائلة عمر عبد الرحمن عائلة حسنة الكار في كاغا عائلة أبضان إبراهيم عائلة الحاج أبكر قنبو بلامة ممدية في أنجاري كواس بلامة سيني في أنكمبولا اللوان كشلة دندنيني الحاج أجد الحاج حسنة في أدا الشيخ دوشوش من نيجيري علاج عبد الرحمن حسيني دبيتي إيسا بابا الشيخ محمد علي أجد خالة خرسة دلقاء اللوان حسيني علاج جبرين نامينا في لاماجي دلقاء محمد إيسا في أداء دلقاء سيد النايم دلقاء خرسة صالح خرسة دلقاء حسيني سيد دلقاء أخونا الحاج ودلقاء كواس محمد لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتم أجد هسيني أبكر مات أمس يوم 16 سبتمبر بعد مرض قصير وسرغة تبقى مباكرة جمع في كرتين جاري كواس في بيت الأسرة وسرغة تبقى كمان بعد الظهر الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:57 دقيقة نمشي لمكنة الفن

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزميل اللي بيجي بعنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل لبنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن ديليجيان أبو الطلوالي شوبي جابرييلا في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقود آفي هنا نجمع الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي وسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. نبدأها مباشرة بالتفاصيل. عقد أمس اجتماعا مشتركا ضم كل من وزير الاتصالات والاقتصاد والاقتصاد الرقمي ورقمنات الإدارة الكيشوا محمد ووزير الاتصالات النيجيري دكتور بوسون توجاني، وذلك للتباحث حول تعزيز التعاون في المجال الرقمي. تفاصيل مع عبد الله هارون آدم.
2: تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتوسيع شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية محاور رئيسية تصدرت مباحثات جاد ونيجيريا خلال اللقاء الذي جمع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد بوفد نيجيري يقوده وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي الدكتور بوسون تيجاني، وأكد أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتحديد المجالات العمل التي يمكن البناء عليها، لا سيما في قطاعات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية. وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات مدروسة في البنية التحتية إلى جانب تطوير الكفاءات والمواهب وتعزيز المؤسسات القادرة على توظيف التكنولوجيا والاستفادة من الإمكانات المتاحة. من جانبه أشاد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد بالدور الذي تطلع به نيجيريا في دعم الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وأوضح أن تشاد تطلع إلى الاستفادة من التجربة النيجيرية بما يسهم في تسريع مسار التحول الرقمي في البلاد وفق توجهات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إدنو الذي يولي الرقمنة أهمية في تحديث الإدارة وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب. هذا وتوجت هذه المباحثات بتوقيع اتفاقية شراكة بين البلدين في خطوة تهدف إلى ترسيخ التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات الرقمية والتكنولوجية.
1: هذا وقد خلص اللقاء ببيان ختامي قرئ من قبل الأمين العام للوزارة حسين إبراهيم عبد الكريم. نستمع إليه بترجمة وصوت عبد الله هارون آدم للمرة الثانية.
3: Les entretiens se sont déroulés dans un climat d'amitié, de confiance mutuelle et de compréhension réciproque.
2: جرت المباحثات في أجواء اتسمت بالصداقة والثقة المتبادلة والتفاهم المشترك بما يعكس متانة علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين تشاد ونيجيريا الفيدرالية. وقد أجرى الجانبان تقييما معمقا لمستوى التعاون الثنائي وجددا التزامهما بتعزيزه وتنشيطه لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي. وفي ختام مباحثتهما اتفقا الجانبان على ما يلي: أولا الربط والبنية التحتية الرقمية، استكشاف الفرص التي يتيحها مشروع بريدج بهدف تعزيز الربط الرقمي الإقليمي إلى جانب بحث إمكانات التعاون في مجال البنية التحتية للألياف الضوئية العابرة للحدود، تعزيز البنية التحتية الرقمية الحكومية بالاستفادة من النموذج المؤسسي والتشغيلي لشبكة جالكسي باكبون النيجيرية. ثانيا الذكاء الاصطناعي والابتكار والبحث العلمي، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استكشاف المبادرات النيجيرية ذات الصلة بتعزيز استخدام اللغات المحلية وتطوير البحث في مجال الابتكار وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، إرساء إطار مؤسسي أكثر قوة لدعم البحث الأكاديمي وبناء القدرات والتحول الرقمي ورقمنة الإدارة. ثالثا تنظيم الاتصالات الإلكترونية، تبادل الخبرات بشأن الرقمنة المؤسسية بالاستفادة من النموذج الذي تطبقه نيجيريا الفيدرالية، توحيد جهود هيئات تنظيم الاتصالات في البلدين في مجالات الرقابة وإدارة وتنظيم الترددات العابرة للحدود، تعزيز القدرات الفنية لهيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد أرسيب في مجال تنظيم الخدمات الفضائية ولا سيما خدمات فاس وستارلينك، استكشاف الآليات المناسبة لخفض تكاليف التجوال بين فضائي سيماك وسيدياو. رابعا التعاون في مجال البريدي، تطوير التعاون البريدي من خلال رقمنة الخدمات وتنويع العروض الرقمية والمالية، فضلا عن تعزيز الخدمات اللوجستية العابرة للحدود. وعربا الجانبان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات وتبادل الآراء بشأن جميع الموضوعات التي تم تناولها بهدف إرساء إطار تعاون متين ومستدام بين البلدين الشقيقين. وعربا وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الفيدرالية أن خالص شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأخوية اللذين حظي بهما وفده خلال إقامته في جمهورية تشاد. وأشاد الجانبان بجودة التعاون القائم بين البلدين وعربا عن امتنانهما وتقديرهما لفخامة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنور رئيس الجمهورية رأس الدولة، ولصاحب الفخامة السيد بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية لما يطلعان به من قيادة والتزام مستمر من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. حرر في عنجمين بتاريخ 16 من سبتمبر 2026 صادر باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
3: 16 سبتمبر 2026 en deux exemplaires en langue française et anglaise les deux textes faisant également foi.
1: سياسيا، عاد أمس 4 من المعارضين السابقين الذين كانوا تحت جبهة الوفاق من أجل التغيير فاكت، وكان في استقبالهم بمطار حسن جاموس الدولي المستشار المكلف بعودة السياسيين المعارضين بوساطة الجمهورية محمد بشير كنجي. عبد الرحمن ميكيل مؤمن.
4: العفو السياسي وفتح أبواب الوطن أمام أبنائه الراغبين إلى العودة، كانت تلك هي السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. سياسة اليد الممدودة للسلام سمحت لعودة 4 من السياسيين العسكريين المعارضين إلى أرض الوطن، وهم أعضاء في حركة جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد فاكت. يقود المنضمين الفريق إيكونغا كيفيني كيمدا، حيث كان بعضهم في السابق قادة لأحزاب سياسية قبل أن ينخرطوا في المعارضة المسلحة. هذا وفي تصريح له ممثل الفريق بصالة الاستقبال بمطار حسن جاموس، المعارض كمدة قال أنهم اليوم وبعد سنوات طويلة عادوا إلى الوطن طواعية، وأن هذه اللحظة مليئة بالمشاعر، ولكننا لم نعد لنتحدث عن الكراهية، بل عدنا لنتحدث عن السلام والمساهمة في بناء وطننا. فالسلام يتطلب أحيانا شجاعة خاصة، لأن مستقبل الأمة أهم من جراح الماضي. وعلى هامش استقبالهم بمطار حسن جاموس، أكد المستشار المكلف بعودة السياسيين العسكريين بوساطة الجمهورية محمد بشير كنجي بأن هؤلاء المعارضين المنضمين لقد اتخذوا خيارا جيدا إلى العودة. وأضاف:
5: كان عندنا خلاف سياسي ولا خلاف عن الرأي، ده يجب يسل ما يجو في مشاكل وفي حروب، عشان ده المتشاهدين الأول كله جو وأسا كله لازم يجو عشان نية أنا الصلح جاي، والنية ده النار مشالين ده سيد الرئيس. وعنينا في الوساطة الجمهورية أي ما يوم نمشي لأخوان التشاهد قاعدين برد هل عندهم خلاف مع الحكومة عشان يرجعوا في البلد بالسلمية ويقدموا أفكارهم ده لبناهن البلد وجهنا نسو الناس الآخرين ذات يرجعون.
4: هذا وللتذكير، فإن رئيس الجمهورية فقد أطلق سياسة اليد الممدودة لكل من يريد العودة سواء في المعارضة السياسية أو المسلحة، لأنها السبيل الأمثل لبناء الوطن والاستقرار في تشاد.
1: قدمت إدارة الاستجابة الصحية لمكافحة وباء الكوليرا قدمت بيانا صحفيا، وذلك حول عملية التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة العامة والتي تستمر حتى السابع والتي تستمر لسبعة أيام وتشمل عدد من سكان للبلديات الدوائر السادسة والسابعة والتاسعة بدءا من اليوم. نستمع إلى جزء من كلمة الأمين العام بوزارة الصحة، نتابع جزء من البيان.
6: الفاكسيناسيون بخصة أي نارم عند من سنوات وزيادة، ورس الفاكسيناسيون النوبودو في تيزم ستيم أرونجسما وفي نيفم أرونجسما كلها وفي أوبيتال تكرا وفي أوبيتال أنا إنيو كلها فاسكي الفاكسيناسيون هو البساينا إلين للوقوف المرض. نعم الفاكسيني هو يدافي نفسه ويدافي لناس الآخرين تركي المرض ما يقربة وما يمشي بنتي ناس الآخرين. أي تشادي المشال الفاكسين هسا ننتو فرصة دا الفاكسين يبدأ اليوم وجسك سبع يوم دا كل الكيمنا دا قاعدين في البكان لسيزم في ستم وفي نيفم دا كل يفاكسيني واي وقت فجر جسك اشياء مم قاعدين ما كملنا مع الكوليرا سيخفف لكن قاعد وهسا يساكا وايد 2 3 دولار قاعد نلقوه في اليوم ومالك هذا قاعدين والناس خففوا في مزير انا بريفنسيون على الكوليرا الفاكسين ميم نال مالشالا يرسبكتي مزير انا ايجين اسيريس يا خاصي لا ايدين عادل بالمل بالصابون والمل نشربو هل يبقى المل نظيف وبكان النغودو وفي انفيروما جينرا هل يبقى انفيروما نظيف ودا مين بلين اي شاب كان جمع جاي ريسبكتي بساينا في جو دالدا ان شاء الله نكمل مع الكوليرا.
1: ذلكم صوت نائب المدير مدير الاستجابة اللازمة روزي تشوا في شأن آخر أيضا بالعودة إلى البيان المدير العام لصحة العامة ياماجي إلياس جيتينغار بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يحتفل به العالم في 17 من شهر سبتمبر. أعد حول هذا أعد عبد الكريم عبد الله هنو الورقة التالية نتابعها.
7: في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يحتفى به العالم في 17 من شهر سبتمبر من كل عام، حيث أكد فيها المدير العام للصحة العامة ياماجي إلياس جيتينغار التزام الحكومة بتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات، مضيفا بأن الأمراض لم تعد مرتبطة بفئة اجتماعية معينة بل تؤثر في مختلف الفئات المجتمع التشادي، مشيرا إلى أن الرعاية غير آمنة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وكشف المدير العام عن خطة وزارة الصحة العامة والوقاية المبنية على 4 محاور عملية وأبرزها ضمان سلامة مسار الرعاية الصحية للمرضى عبر تعميم الملف الطبي الموحد واعتماد البروتوكولات الوطنية الخاصة بالأمراض كالسكري والفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم والسرطان في مختلف المؤسسات الصحية في جميع الأراضي الوطنية. ويهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام إلى التركيز بمبدأ طبي أصيل، وإن الرعاية العامنة لست حدثا عابرا بل الالتزام يمتد طوال حياة المرضى.
1: ثقافيا، أطلق المعهد الفرنسي بتشاد موسمه الثقافي الجديد 2026-2027 وذلك من خلال وذلك عبر مؤتمر صحفي عقد بمركز تالينو مالو. نتابع إذانا بانطلاقة الأنشطة. محمد عمر يدرس في المزيد من التفاصيل.
8: أطلق المعهد الفرنسي التشادي موسمه الثقافي الجديد 2026-2027، وقد وضع الموسم الثقافي تحت شعار الاكتشاف والأصالة. هذا وقد أكد مدير المعهد الفرنسي فيتيان بيليان أن هذا الموسم يمثل مرحلة مهمة، حيث يعتزم المعهد جعل الوصول إلى الثقافة أولوية للشباب التشادي من خلال مرافقة الفنانين التشاديين ودعم الشركات المؤسسية. المديرة المنتدبة كليمانس دوني أوضحت أن المعهد الفرنسي يعزز شراكته مع المدارس والجمعيات ودور الأحياء لتطوير أنشطة موجهة للأطفال. وأمام الصحافة الوطنية استعرض الفنان ماوندي سيليستين الصوت الأبرز لموسيقى الأفروفيجين التشادية وكذا مسيرته الفنية وحتى عودته إلى تشاد لتطوير مشاريع ثقافية مهيكلة. وقد تميز اللقاء بثلاثة توضيحات كبرى، وهي إخراج ألبومه الجديد الذي كان قيد التحضير، وتعزيز مشروع بيت الطين في قوي يوفر للشباب إطارا للإزدهار والتكوين.
1: ونختم نشرتنا بالصفحة الثقافية. تناول اليوم محمد عمر إدريس في صفحته عن أهمية إنشاء الحدائق العامة والساحات المفتوحة بجانب المسارح. نتابع.
8: المدينة لا تبنى فقط بالطرق والمباني والأسواق، بل تبنى أيضا بالمساحات التي نستطيع فيها أن نسترخي ونلعب ونبدع ونلتقي. بالنسبة للأطفال، تتيح ساحات اللعب والحدائق العامة والمكتبات والملاعب الرياضية والمساحات الثقافية تنمية للإبداع وروح التواصل والتعلم في إطار آمن. أما بالنسبة للكيان، فتساهم المنتزهات والمراكز الثقافية وفضاءات العروض وأماكن النزح الرفاهية وتعزيز اللقاءات بين المواطنين. وفي العاصمة نجمينا كما في باقي بلديات تشاد، فإن توفر مثل هذه المساحات يسمح أيضا بإعطاء مكانة أكبر للفنون والثقافة ومسرح الحي والموسيقى والرقص والحكايات والمعارض والعروض في الحواء الطلق. الرهان إذن هو رهان العيش المشترك، فالحديقة العامة المهيئة بشكل جيد يمكن أن تصبح مكانا يلتقي فيه الأطفال والشباب والعائلات وكبار السن. فالمدينة التي توفر أكثر فئة لسكانها لا تستثمر فقط في الترفيه، بل تستثمر في التعليم والصحة والثقافة الاجتماعية وجودة الحياة.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف والأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والكمال آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع بعض برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عن شمالها.

0: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاترة الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كله الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس يرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
1: نعم.
2: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج. يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة نعم. عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم هنا أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنين يعني.
1: نعم.
2: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وكيد داك في دردة عندها مكان هنا سيمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في كات. ده كلام ده 2005.
1: نعم. قبل 21 سنة.
2: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وكيد داك الموارد البشرية الكافية، الخبراء اللي يقدروا ينظموا، مش يعني ما الشدارة والمميو في الوزارة، لا في تخصصات في العلوم
1: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا،
2: بقروا في الجامعات الله يخليك. فوكيد داك ما في خبراء كافيين، كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي، هسا كان موجود وإن كان في المعاش، حاليا مدير الجامعة توماي، رئيس جامعة توماي. فاحنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي، يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل أسسوا وكذا بدأوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وكده الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده، جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كات، ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. وفي داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي.
1: نعم، شكرا دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوكو ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله شكرا. أنا وقت بدينا في سنة ألف وسنة 2013 بدينا أنا خدمة خلاص في فيدراسيون. وبعد مين بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدمة في جمعيات. والجمعيات أولا قاعدين ده قاعدين أتوكل قاعد براسها وخلاص بنك جمعيات كتير، خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلاص نخط الرئيس وايد ونخدم صو آخر بمشي لأن لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلاص قاعدين قاعد نخدم صو مع منستر أنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقاعد نخدم إن شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
3: من أسسنا را كان خدمو
1: في شنو؟
3: في أشاب كان أدل في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدمو أي وقت قاعدين نلوم راسنا كان خدمو وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمينا را نخدمو ونمركو برا و قاعدين نخدمه مش الله.
1: نعم، شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء، سي حاليا الدواء ده قاعد 2، واحد قاعد في الفارماسي واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار انت شيلة تشربة أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص انت تلقى العافية. وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسا حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم أنا قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بي. الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها بسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسا والناس القاعدين بسوى والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك.
1: النور من وين؟
4: النور آدم تكتمان من دجل.
1: أيوة اتفضل.
4: أنا مستر لطيف الماك.
1: نعم.
4: يعني أنا نقول الأدوية مثلاً هسا الدواء البرا عنينا مش اللي كان نقول هسا مش لا دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني قبل تونا شغل دواء بس مرات نقوله ما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
1: نعم.
4: وثمن ساعته كثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس.
1: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الأمراض.
4: بقول لك بعالج كل الدواء
1: كل الأمراض اللي انت قاعد تعاني منها.
4: ايوه كل الأمراض. ايوه طبعا يعني قالوا له ما هلا ايه يعني هم انا قاعد بشوفه نراقب ولا الا صحيح كلام كذب ولا قاعد بخشونه الناس.
1: نعم. شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد. الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس. ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة هنا الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض. عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. انتم المستمعين القاعدين معنا ايضا اذا كان عندكم اي اسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدولة معترفة بالطب التقليدي واسست ادارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس اللي قاعدين بعالجوا بالطب التقليدي. هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط عن الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني.
1: نعم.
2: الحاجة الأولى
1: نعم.
2: هي هنا نحتاج إلى تزويد الكفاءات
1: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج إلى نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2015، أول كتبوها 2005، إحنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا نعم. القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
1: نعم.
2: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
1: واحد متخصص بالعلاجين الكسر،
2: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يبين نباتات هم يمشي شلوه منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب اللي عنده طريقة بوم بسوليا طقوس وكذا، ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوه من الأطباء التقليديين.
1: هو ما عنده علاقة بيوصف لنا انتشر الدواء، هو يبيع لهم وهم
2: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو ممولهم للأطباء التقليديين يسموه ميديكودروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل الأعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وايدة تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجيجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء وفي مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
1: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. السلام عليكم سيد يوسف.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
1: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد.
5: عليكم السلام.
1: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع هسه قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
3: الحمد لله عشان الناس الأسر راحين بتولم له الناس اللي بو منه لو خاتين عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب كموش في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده وبرف داخل انت قاي كم شغل بيجي كله انت تجي تلقى في مكتب اما لا ماشي في الشارع وانت تشيل منه ده ويقول لك ده هو بيداوي 20 مرة 30 مرة ده خطأ كم شدر واحد بيداوي 20 مرة ده الله وليس شدر كتير الله سوى شدر كتير عشان اي ما شدر بخدمته اي ما شدر بخدمته عشان ده انا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دورو ناس البخار ماسا ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان لما شارلاتيسمو حكومة مراكا كتك ذاتك خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب اصل نصر كله رما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
1: انتردي
3: كله انتردي
1: تقعد بخان
3: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مو ماك اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بيداوي 20 مرض ده خطا خليه يمشي يفتش زول اللي في مكتب ياخذهم معايا
2: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان
1: نعم
2: البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزاره من وزاره الصحه انا بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أصلا هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دواء أمباكر بيقى ما في دواء ده شلتا كان بيقى أديل كله تلقوين آخر أو كان بيجي هواء سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين دا داير الطبيب التقليدي أول التراديسيون ده في قانون هكذا نكاتة دي تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقاعد في معانا ومعروف بيته كله معروف وقاعد بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جدة ولا علم في الحياة ده الطبيب التقليدي.
1: نعم إن شاء الله نجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم. يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قادمين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم انتم كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق
6: السلام عليكم معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي جاكي مستشار أنا كونفدراسيون ناشونال أنا تراتي براتيسيان سنتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا ووقت عجفوا ده نقدر نشاركوا معكم في لان انينا في بكنا انا في سياش انا لا سنتتي لان مكتب وعممت عندنا اطباء قاعدين يوميا يفوق من الساعة 8 ويسد لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس بيجوا مرضانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقى الكثير منهم عندهم أمراض عن الأساسيات مثلا الديماجزون نلقى ناس كثير عندهم أمراض عن السكري نلقى ناس كثير عندهم أمراض ولهم عن إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كي ناس بجو وبيلاقوا الميديسين عن ترادي براتيسين مش الأخينا كلمة لأن ديل الميديسين تراديشنال بس كأننا تيبنا في برنامج هنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شواري مرات بروخ وفي بيوت. قلنا نادم الان ميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقه. المهر حقه اللي بقعد فوق ده فلابد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لانه بكان اللي بيشيل ادويه حقه. وكان ماشى الادويه ده ماشى ما هو ادل كله بيند مام استسالات كمان ماشى ادل كله ما دكتوره ده عنده استسالات.
1: شكرا ان شاء الله نجي لك فيما بعد. نتجه للسيد ادم تالا. ادم تالا الامين العام لجمعيه الاطباء التقليديين من اجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. وقبل ذا نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكذا. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معنا في داخل الاستديو. انتم المستمعين قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كله ناس قاعدين بمشوا بصوغوا. اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 50 63 61 53 50 20 63 53 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا أمين عام على جمعية هنا الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
7: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
1: عليكم السلام.
7: علينا عندنا مطالبات.
1: نعم.
7: علينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب عنانا ده.
1: نعم.
7: عدونا في مينيستير كمان مينيستير سوى لنا فورماسيون وميس كله سوى لنا فورماسيون وساعدونا بالإلم.
1: نعم.
7: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لمو راسنا بيجينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي الإلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها نانا ده بيجا خيرت شيك من
1: نعم.
7: الأول.
1: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمج تلم في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه نادمك لو ودو صولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقوه في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدمه في الجانب؟
2: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبتان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
1: نعم.
2: الأساس منها والرسمي ده الترادي براتيسيان ده يقعد في بكانة يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل ليه ريكور يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض عند مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها أثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابي حق يجيبه بكأن الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدمان هنا البراتيك يعني إدمان ده ما شر إلا التراتيب الرسيني يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه وليه الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدمان ده ما التراتيب الرسيني يجي في المستشفى.
1: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
2: ببكالوريا
1: حقهم لكن يقروا في ليات
2: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك إن أوجه كثيرة ده الوجه الأول الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقا مثلا جابوا لي كسر مفتوح عند يحتاج شيرجي ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عند VIH عند مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند تبركلوز طوال يحولها
1: وفي الطريقة واحدة وعدين ظهروا كونوا عندهم بعالجوا حتى لياتهم
2: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح سبافري
1: نعم
2: جاي لك الوجه الثاني هنا الإدراج أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى أو الدولة إنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يفتسوا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أنديا وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند إنيتي أنا برودكسيون أنا فيتو ميديكاما أو اسمه خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت المتين قاعد بيسوي البرسكريبسيون ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي هكو هيدا في المستشفى داخل لكن انت فارماسي هكو هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمية كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويدي في الفارماسي فارماسي حوله في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات.
1: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورهم الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقه بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث. تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53-94-94-09-53-94-09-53. طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو. حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات عنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فادة. انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
3: عشان شكرا ايه عشان اول المينيستر سنين الفاتر وكل المينيستر قاعد بيخدمنا أي ما سنة وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيا وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا نسنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نعيد ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة.
1: في جورنال الاكتيفيتي ده كله كيف بقى شو عقا شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو آخر؟
3: أي ما نسو الاجي نقدر نسو اجي نقدر نسو اسامبلي ونقدر نسو اسبوزيسيون أنا برودي هاكينا الاندينا ده كله نوصفهم الخدمين الآخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
1: ده كله كل جمعيات كله سوات
3: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فيدراشون.
1: نعم شكرا سيد يوسف. عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
6: فعلا أنينا في جورني أنا الواحد وثلاثين أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورني أنا الميديسين ترادشوني الأفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سينتيتي أنينا قلنا يوم من يوم ستة من يوم خمسة ليوم ستة عندنا الجورني هنانا هنا هنا الميديسين ترادشونال هنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في أمجمينا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم ستة ليوم سبعة.
1: نعم
6: وده ممكن دارين عندنا تم هنا الفورماسيون هنا نسوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان.
1: نعم سلام نجي لك نشير المستمع ونقبل
6: مرسي.
1: معنا المستمع محمد علي من جوجي شرفة يتفضل.
4: ألو؟
1: نعم يتفضل.
4: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا أنا؟
1: أي نعم.
4: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي إنه يعني جاني واحد إلا لازم الوزارة يشيلونية. يعني هذا الطب التقليدي يا جماعة يعني عادي زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق.
1: نعم.
4: يعني حس عليه إن ناس وجدين كل البيت والفوش ولا بهذا بس ناد ما يعرف شيء ويمشي فوق مكانه ويجي رأي داوي ناس يتلفن يمر ده ناس اللي سووه وشيء كان سووا مراقبة ده يمكن شيء كذا جاهير لأن ناس يعرف ده داوي ناس بيسوى تقليد ده يمكن يجاهز إن شاء الله.
1: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. أيمن عم واصل سيد يوسف.
6: فعلا أنينا سوينا إعلام كامل في فورماسيون أنا الباسي قلنا أنينا عندنا من يوم ستة ليوم سبعة عندنا الفورماسيون بباسي في سنتر دان بوسكو مع كل الأطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا أجي وعندنا فورماسيون، والفورماسيون انا ده هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت، لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا التراديب براتيسيان مثلا المردان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مردان جابس بخوم داو بانتي في ده بس عندنا فورماسيون، والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مردان ده بس نعم ده ممكن عند هايبرتنسيون ممكن عند هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المردان. دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل الفورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمردان. نعم. عشان ما تخوم الدواء امورو تانتي.
1: نعم شكرا. طبعا السيد ادم تالال امين العام لجمعيه الاطباء التقليديين من اجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا انتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشيرش كله قايد فوق انتجري في الاسوسياسيون هناك كنا من الاوبجكتيف حقكم في ريشيرش كله في الميديسين تراديشنال
7: عندنا ريشيرش.
1: هل بديتوا الريشيرش ده وصلت وين؟
7: ادينا قاعد نسوي ريشيرش كله اكتر ده ال اتيديان دول قروا ميديسين ده.
1: نعم.
7: يجوا لي سو تيز انا ده يجوا لنا انينا نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم اي دواء ده زي ده وخلاص وقت كملوا يجوا سو تيز انا كان سو تيز انا قريب اليوم هسه ناس المرقوا نيفو اي نيفو دو ده قريب 80 وهاجة دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي أنينا يكملوا ريشيرش أنام وما يندكي أنينا في ريشيرش السودة عشان أنينا أعوانم
1: يعني نورمالي ما أنانم جيت أنت أي نانم أنت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي أسمه ما
7: قاعد بيسي تي وسمنا ده يا ابو موي
1: او حتى يرمرسيوكو مثلا
7: رمرسيو ما كل ما في
1: كل الناس الباسي بيكو
7: كل الناس الباسي
1: لو خليه سمو عديل مره اخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتها في الشارع انت شيل منها شيء معلومه ده بعدين تسيتي هي عشان من حقها هي
7: ايوه هذا دورنا منه.
1: نعم شكرا سيد ادم تالا. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس اللي قاعدين بصوا برا في الشوارع او في الاسواق او كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. دول كلهم معنا في داخل الاستوديو. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 51 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه أنتوا كوزارة؟
2: والله كوزارة شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأننا بدأنا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة، فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة الاستعمال وكذا هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس. المركز ده هو معهد سانتر دي ريشيرش. المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني ايفالياسيون عن ال عن البلانت ميديسينال أو أي دواء تبقى أنا تبقى التقليدي. بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناهية المادية للدولة بكل صراحة. فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسو لجان وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسو لجنة خاصة عشان تقدر وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس الساينتفيك مع وزارة التعليم العالي مع ترادي براتيسيان هم بيقيموا ياتوا بلغة برمي ياتوا بلغة برمي يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده كله سهل بس أصعب شيء ده المركز مركز النبوس ما فيه لو كان ما فكر ما في صعب كده وإلا فإن الإجادة الأساسية كلها سوينا يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر ده كلامنا عنده 3 سنة هسه كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل الجمعيات أنا الأطباء التقليدي ده ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية أنا الأوبية مثلاً أستقيم في الكوليرا وكذا يعني
1: مستمعين العزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشات الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشات شروكي كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن نقوله يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي تفضل يوسف محمد
8: من أبشي
1: أيوة تفضل
8: الله يبارك فيك نقول كي
1: نعم
8: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهيل كي يعني سيتو دماله
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي
8: ما هي في أبشي ده ما عندنا
1: نعم وعندك سؤال آخر
8: أيوة ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده
1: نعم
8: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقليم نفرديل ده ما تشوف لهم حلل يعني
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف
8: سامع
9: أخينا
1: يوسف محمد
9: السلام عليكم نسلمك كثير فعلا هناك في أبشي أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك مثلا سينتتي عندها ريبريزنتان حقا في أبشي والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم أنت ما فتشت كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكمية اللي بصبولي دا والنادم مردان ده داو هذا الكمية ده
1: شكرا نشير مستمع آخر أيضا من أبشي فيصل حسن من كمينة من أبشي فيصل المستمع
10: نعم.
1: أيوة يتفضل
10: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو
1: نعم واصل قلنا أسمعك
10: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده جل لو الناس الخالطانين قايتين هذا دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتور ده يسولك كشف ومن بعده مرضك عسلا يعني الدكتور جه ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبل سبب والله يديك العافية أنت ما

0: جزاء انا اللي في الدكاتره يعني تمشي الدكتور ده يسولك كاشف اي مرض عندك وبوريك حتى لو الدواء ده ما في تم تفتش من اي
1: وقبل قبل الدكاتره الحاسه حاليا بخل قالوا بيوت ده معفوم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بشنو قال؟
0: بارج ده ما حصل في الناس وايدين يعني خاصه الا حس انا كان بلزم انا ده كان مرضى الا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
1: كويس
0: تمشي تلقى زول واحد ما قاري عند الدواء حتى في حراقه تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفري كله ما حراقه داخل الدواء ده يدور محل بارد يقعد.
1: نعم شكرا نشيل مستمع اخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده. ايوه في مستمع اخر في محمد علي تفضل.
2: يعني الاستاذ يعني انا عازم العلاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقيه كثير ولكن حتى حاليا ان شاء الله طلبوا يعني حتى حاليا ده الجميع حتى انا الطب التقليدي ده اللي هو مناجيب في الدوائر العشر انا انجمعنا ده
1: نعم
2: ويعني حصل عليه ان الطب التقليدي الناس اللي جايه مارسه الطب التقليدي لانه مكان هنا ودول كل الكيكات دول مراقب وما تنسيق ده.
1: نعم.
2: الوزاره كلها تراقب المواد انا وحالات كيكات انت تيجي احسن. حصل الناس اللي يشتكوا يوران ده وده مو دور فيه كان انت يعني كان الوزاره كان سوات مراقبه قاعده.
1: نعم.
2: انت كان مشيت قد تشيلها ده وكلها بس انا يعني قلبك راقب تشيلها عشان ده انه مكان انه مراقبه وانه تنسيق مع الوزاره ده.
1: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا علينا ماشي للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. كلمتك الأخيرة.
3: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسه نشيفه قاعدة تطور شيء. الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين حسا كمان من الحكومة كلها خطت أين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول حسا نشيفه في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده حكومة كل دساتة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 بار بير بار 2023 دا هسه بيجا يعرفونا كي الميديسين تراديشنال دا قايدة في حكومة تعرفة خلاص.
1: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. كلمتك الأخير.
4: كلمة هنايا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سنتتي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابا زانينا كل هيزن ده في تشاد كامل وعشان دابا ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتتي القاعد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لمه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديان بار اكزامبل اني تشاديان ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشو نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بانتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشو يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية عامة في البلد.
1: شكرا. السلام عليكم.

0: سيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
1: نعم شكرا كثير. هي الدورة حكومة كلمة بايا منينا قلي بيساعدنا بمساعدة وفورمي حقنا وينتينا سيفانسيون وينتونا ليك وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي إرفع الفرص نقول نخدمو إرفينا عشان فورماشون الحمد لله والفورماشون كما دي دورة سيفانسيون يدورة ليك يدورة دون عشان عندك إليم ويدور لك شغل عشان تخدم الإلم اللي عندك في راسك ده. ده شغل ندور حكومة كلمة باية مننا. وعنينا أستانا عشان غانا خدمو في كيلو وغانا سو أتو الـ24 أتو جورنة أفريكين دولا ميديسين تراشونال. وكل ممرنا فيدراشون قال لي يمشو في كيلو يوم 17 يمشو نعيد سوا نسو الفورماشون نسو عجي ونسو أتو اسمه شنو الجورنال افريكان دو لا ميديسين تراديشنال.
0: نعم شكرا سيد دكتور سعيد ابو بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائيه.
2: شكرا. عندي ثلاثه رسائل.
0: نعم.
2: الرساله الاولى للاطباء التقليديين والثانيه للمواطنين. الاطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمه انا ما خدمه انا الدكاتير. الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته انا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف. اللفين المبلين ده ممنوع. يقعد يخدم في مكانه وما يشيل اوردوناز يكتب ولا بليونتيت اكزامي يقول امشي دكتور خليه يصير كشف عن دم خدمه انا خليه ما يسوي. حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل. خليه ما يشيل بليونتيت اكزامي يكتب اوكي امشي دكتور يصير كشف ما يبريسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواء مكانه معروف. الرساله الثانيه للمواطنين خليه يعمل حسابهم اي زول جاي يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا اي نادم جاي يلف في شاري يساوق ده ما يبو منا يبو من زول مكان معروف. الرساله الاخيره للجهات العليا وعلى راسها راس الدوله المارشال محمد الزدبي حفظه الله واطال الله في عمره. ما عندنا مركز انا بحس الطبيب الطب التقليدي ده طانكي سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره. خوام ده كله كان سوينه كله نحتاجه ليه سانتر دي رشاش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حان التقييم مركز وطني للبحوث حان التقييم النباتات.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سعيد أبو بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء